بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الدكتور عماد مراد.

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تحول ملموس في الطقس الفلكي ونشاط ذهني متجدد، حيث انتقل القمر ليتألق في برج الجوزاء الهوائي ومقترناً بأورانوس، لينشر في الأثير طاقة من السرعة، البديهة الحاضرة والتواصل النشط. وتتكامل هذه الحيوية الهوائية مع اقتران الشمس وعطارد في العذراء الترابي، مما يمنحنا جميعاً قدرة فائقة على ترجمة الأفكار المبتكرة إلى خطوات عملية واقعية ومتقنة. ومع التألق المستمر للزهرة في برج الميزان الهوائي الصديق، نحن أمام يوم يجمع بين سرعة الإنجاز، الذكاء والدبلوماسية الساحرة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم.
2: برج الحمل. يتواجد القمر اليوم في بيت الاتصالات والتنقلات الجوزاء لينعش ذهنك بطاقة هوائية ممتازة. يوم مثالي لإجراء المفاوضات، طرح الأفكار الجريئة وإتمام المراسلات بسرعة، بينما يمدك اقتران الشمس وعطارد في العذراء بالدقة والتنظيم لإنجاز مهماتك اليومية بنجاح. برج الثور. يوجه القمر في الجوزاء أنظاركم اليوم نحو بيت المال، الميزانية والموارد الشخصية. يوم مناسب لإدخال تعديلات مبتكرة على مصادر دخلك وتنظيم نفقاتك بذكاء وسرعة، بالتزامن مع الدعم الترابي العظيم الذي تقدمه لك كواكب العذراء لتعزيز طاقتك العاطفية والإبداعية.
3: برج الجوزاء. أنتم سادة المشهد الفلكي اليوم. يتألق القمر في برجكم مقترناً بأورانوس ليمنحكم حضوراً لافتاً، أفكاراً غير تقليدية وطاقة استثنائية للتجديد وإثبات الذات. يوم ممتاز للبدء بمبادرات جديدة مع دعم عاطفي وانسجام ساحر تضمنه لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق. برج السرطان. يدعوكم القمر في الجوزاء اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الهدوء والعمل خلف الكواليس. وقت ممتاز للتأمل، ترتيب الأولويات الذهنية وإعادة شحن طاقتك، بينما يمنحك المريخ المتقدم في برجك شجاعة وإرادة قوية لإدارة شؤونك الشخصية وحماية مصالحك بثبات.
2: برج الأسد. تفتح لكم الأجواء الفلكية اليوم أبواب النشاط الاجتماعي والمشاريع الجماعية بفضل القمر في الجوزاء الهوائي الصديق. يوم مميز للقاء الأصدقاء، تبادل الأفكار الطموحة والحصول على دعم ضمن فريق، بينما يواصل المشتري في برجك مدك بكاريزما وإشراق لا يضاهى. برج العذراء. أنتم في أوج التألق والإنتاجية اليوم. يتمركز اقتران الشمس وعطارد في برجكم ليمنحكم ذكاء تحليلي متفوقا وحضورا لافتا، بينما يتواجد القمر في قمة خريطتك الفلكية بيت المهنة والجماهير، مما يفتح أمامك أبواب التألق المهني وطرح أفكار مبتكرة أمام المسؤولين.
4: برج الميزان. كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم جاذبية ساحرة وسلاماً داخلياً. يدعمكم القمر من برج الجوزاء الهوائي الصديق، مما يفتح أمامكم آفاقاً واسعة للتخطيط المستقبلي، التعلم، السفر ونشر الأفكار بحماس ونجاح كبير.
2: برج العقرب. يوجه القمر في الجوزاء طاقته اليوم نحو بيتك الثامن، المعاملات المالية المشتركة والالتزامات، متيحاً لك حسم ملف مالي، إداري أو استثماري بذكاء وسرعة، مستفيداً من الدعم الفكري الكبير الذي تقدمه لك كواكب العذراء والمريخ في السرطان المائي الصديق.
5: برج القوس. يقع القمر اليوم في البرج المقابل لك الجوزاء، مما يضع شراكاتك المهنية والعاطفية في واجهة الاهتمام. يوم يناسب عقد المفاوضات والتفاهمات الجديدة وتوثيق الروابط بأسلوب حواري مرن ومقنع، بينما تمنحك كواكب العذراء في قمة خريطتك انضباطاً وتألقاً مهنياً بارزاً.
2: برج الجدي. يركز القمر في الجوزاء طاقته اليوم على بيتك السادس، العمل اليومي والروتين والصحة. يوم ممتاز لإنجاز المهام المتراكمة بسرعة، ترتيب جدول أعمالك بمرونة والاهتمام بنشاطك البدني، مع دعم ترابي استراتيجي يقدمه لك اقتران الشمس وعطارد في العذراء.
5: برج الدلو. الأجواء الفلكية تبتسم لكم بروح إبداعية عالية اليوم. يدعمكم القمر من برج الجوزاء الهوائي الصديق في بيت العاطفة والابتكار، بالتزامن مع وجود الزهرة في الميزان الهوائي، مما يفتح أمامكم أبواب التألق العاطفي، التواصل الممتع، والنجاح في الأنشطة الإبداعية. برج الحوت، يركز القمر في الجوزاء أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، المنزل والعائلة والاستقرار الداخلي. يوم مناسب جداً لحسم موضوع عائلي أو عقاري وإطفاء أجواء من الحيوية والتجديد على بيئتك المنزلية، مستفيداً من الدعم الحدسي والعاطفي الذي يمنحه لك المريخ في السرطان المائي الصديق.
0: حظك على الهواء،
6: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.

0: الو تريزي، قالي لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة انطوان او انطوان اونلاين، او خدي اي دي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو
1: ب 12 ايلول 12.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا صرتوا بتعرفوها 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل الدول لايف ستريمينج www.jabellebnan.com وجبل لبنان ابليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد اوقاتكم جميعا. اليوم الجمعة 4 أيلول 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الموافق للثاني والعشرين من شهر ربيع الأول 1448 هجرية من زمن الهجرة. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10 على مشارف الويك أند. جمعة مباركة وساعات مباركة وأيام مباركة. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ كل شيء رصدناه بطبيعة الحال نوضعه بتصرف بعضنا، فيكن توضعوا بتصرف الهواء 03-444-037. في ناس بلشت تبعت من 6:30 فجر اليوم ومن مبارح، يا هلا. أنا وياكن إيد بإيد وجبل لبنان معكن مرافقتكن بأغانيها الحلوة برامجها الحلوة وصوتك عالي جبل لبنان. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ مبروك لابنا لوزيرة التربية بشار نجح. فامبارح وزيرة التربية وزعت الشوكولا على زملاء الوزراء. مبروك، الله يوفق الجميع. أكيد بنفرح لأولادنا والله يخلي أولاد الكل. يا بشار ابن ريما كرامي نجح وأكلوا شوكولا الوزراء زملاء. ولا زالت النجاحات في دياركم عامرة. رح نهدي أغنية شوكولاتة من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية بقلب الفترة، هيك منغير جو كمان. ومثل ما قلنا دايما منقول مبروك والله يوفي أولاد الجميع. إذا عندكن شباب وصبايا ناجحين بدكن تهنون موجودين بلبنان وخارج لبنان، منفتخر فيكن. 03-444-037 رسائل صوتية أو مكتوبة على الواتساب، مش اتصالات. ماذا يحصل أيضا في وطني لبنان؟ رح نحكي عن فضيحة جديدة ومتجددة حكينا عنها الأسبوع الماضي ومن كم يوم، فضيحة الأدوية السرطانية. يعني عم يستوردوا أدوية حتى بإيران ما بيستعملوها. تصوروا بإيران ما بيستعملوا هالأدوية، البلا ضمير عم بيجيبوها على وطننا لبنان. تنشوف القاضي أحمد رامي الحاج المدعي العام شو بده يعمل بالموضوع. يا آخ يا بلد لبنان، حتى عم تلعبوا بحياة مرضى السرطان اللي منصليلون واللي مندعيلون واللي منقول الله يشفيهم يا رب، عم تلعبوا بحياتهم من خلال أدوية مزورة يا بلا ضمير. رح نحكي بالتفصيل عن هالموضوع. وبعدين آخر شيء هلأ منقول قبل ما نبلش كمان، أبشروا لأنه الأمن وصل حتى على حي السلم وعلى الضاحية الجنوبية وبلشوا يفتكوا بأصحاب المولدات البلا أخلاق اللي مش عم يتأيدوا بالتعريفة الرسمية. يلا برافو أمننا اللبناني. حي السلم الضاحية الجنوبية عم تنضم تدريجيا للقانون اللبناني ودولة القانون اللبناني. كمان تفاصيل بعد شوي. والله محيي قوانا الأمنية الشرعية، برافو. خلينا نبلش أنا وياكم بأغنية من الزمن الجميل، أغنية للبيجيز Love Me Please. The Bee Gees.

0: The Bee Gees, Zaman Jamil, Love Me Please, Just a Little Bit Longer. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. صوتك عالي جبل لبنان، ونحن وياكم إيد بإيد بخدمة وطننا لبنان. 03-444-037 وأول رسالة صوتية. أهلا وسهلا فيكم يا شباب ويا صبايا.
1: بالخير استاذ جوني، يعطيك ألف عافية. بدي أحكي عن شغلة اليوم على السوشيال ميديا، على صفحة بيانية الدولة، حاطين شيء حدا بيخدر فتيات بالليل وبيعطيهم أغاثيه جرعة أوفر دوز وبيغيبوا عن الوعي.
0: على كل إني سعد لي صباحك مستمعنا الكريم شربل. صفحة المسمات ونية الدولة في إلى حساب عسير، عم نستكمل الملفات ومنحكي منبقى بالموضوع. من سنوات أنا ما طقتهم يعني، وما حسيت إنه عملهم جيد بنسبة 100% ولا حتى جيد بنسبة 50%. فيديوهات حق يراد بها ببعض الأحيان باطل، وبس استكمل المستندات بفتح له الملف ابتداء من اليوم. صوتك عالي جبل لبنان. يا سائقين، السائقين العموميين وبموجب قرار رسمي صادر عن وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، التأمين الإلزامي والتأمين المادي ضد الغير متوجبين على كل السائقين، ويشترط توفرهم بكل سيارة وآلية. فبناء على هالموضوع انتبهوا يا أيها السائقون العموميين، وحتى كمان السيارات الخاصة، بس بشكل خاص السيارات العمومية. ستقوم قوى الأمن الداخلي بالتدقيق بوجود التأمين ضد الغير وبالإلزامي. فإذا إلزامي وضد الغير متوجب عليكم يا شباب. إذا ما في وجود تأمين ضد الغير رح يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أصحاب السيارات. يرجى من كل السائقين التأكد من استكمال التأمينات المطلوبة لسياراتهم. وهون أكيد نحن دايماً ننصحكم بشركة لبنانية بتصرفكم للتأمين على سياراتكم، كل أنواع التأمين. روك متول إنشورنس. روك متول إنشورنس، تأميناتكم على سياراتكم، على موتور السيارة، وكل أنواع التأمين الصحي والمادي. ومن هالمنطلق هيدا ليش تتفاجئوا أيها السائقون عموميين وسياراتكم الخاصة. ما تقولوا إنه يلا ماشي الحال والله بيدبر، وبتقعدوا تترجونا مثل ما ترجيني سائق الفان اللي بيشتغل على خط طرابلس بيروت. يا أستاذ مش عامل أنا ضد الغير، لأنه بتعرف أنجا عم طلع أكلاتي. ما بتزبط الأمور بقى بهالطريقة. بوقتها قاعد لملم لي إياه هوني حرام، أخذت منه تذكرته بناء لطلب خبير السير، وخليتها معي يومين ثلاثة لحتى دبر المبلغ، وعطيني إياهن ميات ألوف، خمسينات ألوف، عشرينات، لملمهم من الزباين. طيب إنه لا تتعملوا هيك، بس يصير معكم الحادث، كارثة بتوقع يعني، وما نكون مأمنين ضد الغير بشكل خاص. لا، اتصلوا بروك متول إنشورنس وأمنوا سياراتكم وأمنوا نفسكم وعيالكم والعاملين عندكم، كل أنواع التأمين روك متول إنشورنس 1567 الرقم الرباعي. وأهلا وسهلا فيكن. وفي رقم كمان على الواتساب 78 80 81 80. إذن عم نبلغكن عبر إذاعة جبل لبنان بقرار رسمي وسيبدأ تنفيذه ابتداء من اليوم، صادر عن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار. التأمين الإلزامي والتأمين المادي ضد الغير اثنيناتهم صاروا مفروض يكونوا موجودين معكم، وألا تحجز سياراتكم. روك متول إنشورنس 1567، ريحوا بالكم ونفذوا القانون، وراك متول إنشورنس موجودة حدكم. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية 9 ثواني.
2: صباحو سيد جوني، كيف صوتك؟ طمني عنك، شو أخبارك؟ ماشي الحال؟ أنا بدي أرجع الوحدة أنه ليش الدولة ما بتجيب
0: ليه انقطع صوتك؟ رقم الانتهي 9 5 7. يمكن عم تقول ما بتجيب يعني الكهرباء، ما بعرف يعني. يلا رجع كمل رسالتك. كون ضربت ايدك بالموبايل ووقفت الرسالة. الرقم اللي انتهي 811 حسام، بعت لي تسجيل مكتوب فيه ابن الجنوب علي زهرة ينشر. هات نشوف ينشر مين.
3: الله بعينكم يا جماعة، حدا يدق للإيراني يخبرهم انه اخذوها على الطاهر بلا ما يفوتوا على الخط، عشان الخط فات استقبال واحترق الخط. المطلوب غير متوفر حاليا، يرجى من إيران إعادة الاتصال لاحقا. أما شيء أنه بعد إيدهم على الزناد ومستعدين عن أختها الزناد. صدد الله كريم، الله بعين جماعة. في واحد أهبل منزل بيان، نزل الخبر قال لن يصدر أي بيان عن المقاومة حول سقوط 3 على 3. حبيبي لما صعد بنت جبال نزلوا بيان أنه صعدت، لما صعدت الخيام نزلوا بيان، لما صعدت معورة نزلوا بيان، لما وصلوا على كفر دبنيت، لما صعد صوت زوتر وغيره نزلوا بيان. أنت هندي يا حبيبي، أنت هندي جماعة. في واحد عم بيقول لي بيما قال انتم منهم بتجيبوا الاخبار؟ ما فيش ولا اذاعه نزلت انه علي الطاهر صعدت. جماعه الشاب بده المناره تنزل انه علي الطاهر صعدت. مين بدك المناره تنزل لك يعني انه صعدت علي الطاهر؟ ما هن الاسرائيليه فوت عند المتحدث بتشوف منزله انه بده اذاعه تنزل اخون.
0: ابن الجنوب علي زهره نشر هالمعلومات ونشر عرض الدنيا كلها بتهذيب، اكيد يعني بتهذيب قوي. نعم هيك أعلن نتنياهو أنه تلة علي الطاهر لم تعد تشكل أنه مشكلة أمنية أو خطر. ما بعرف شو اللي صار. يلا ضلوا معندين وبعدهم معندين وما بدهم يسلموا الدولة.

نوصل على إسرائيل بدنا نرجعكم للعصر الحجري. بس نقال هالتصريح ولا هلأ الآن الدنيا كلها ببعضها وعم يقصفوا على الدول العربية وبفشوا خلقهم فيها، بيوصلوا آخر شيء على الأردن وبيقصفوا، والكويت الحبيبة بعد عم تتعرض للهجمات من طائرات مسيرة وعم يخربوا مصافي البترول ومصافي المي، تكرير المي وغيرها، عم يخربوا دول الخليج ويصبوا حقدهم على العرب، حقدهم الفارسي القديم على العرب. وإسرائيل محيدة. طيب هلأ ها مثل ما عم بيقول ابن الجنوب علي زهرة، ومثل ما صرح نتنياهو إنه علي طاهر لم تعد تشكل خطر أمني، يعني شو معناتها؟ وكانت إيران رابطة إنه علي طاهر، ما يسمى بعلي طاهر، بإنه رأس إسرائيل منقطعه. فتفضلوا شو؟ بس يوعى هلأ نعيم قاسم من تحت سابع أو عاشر أرض تحت الأرض، ويوعى لقماطي والكبير والصغير والمقمطين بالسرير فيهم، قولولن شو القصة؟ شعبكن عم يسأل وكل الناس عم تسأل شو قصة علي الطاهر؟ وين إيران اللي بتدعمكن؟ إيران ما بدها ترجع على العصر الحجري إذا هالمرة رجعت قصفت إسرائيل، هيك هددوها. وهيئتها بتسمع الكلمة، يعني انه بيمشوا بهالطريقة هيدي، لأنه كنت خبرتكم من 4-5 أيام كاريكاتير بصحيفة الشرق، تحية للأستاذ عوني الكعكي، بالصفحة الأخيرة من صحيفة الشرق من كم يوم، رسمين بالكاريكاتير ترامب حامل العصا، عصا غليظة، وعم بيقول ترامب انه ما بيفهموا غير بالعصا للإيرانيين، ما بيفهموا غير بهيدي بالعصاية. يا فيبدو انه بيلتزموا، يعني حتى ما يرجعوا للعصر الحجري عم بفشوا خلقهم بالدول العربية الخليجية وبوطننا لبنان. يا اخ يا وطني لبنان، اخ صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا. واذا بتحبوا اعلاناتكم ودعمكم وسبونسورينج بإذاعة جبل لبنان 70-220-888. يا هلا بدعمكم وشكرا لدعمكم.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور لابورا أونلاين.

0: labora.online.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.
1: شو في؟
2: احكي لي ليش ساكت؟ عمين عم تكذب؟
1: علي؟ حالك جاوز، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقال لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ ليك هيدا الكره
1: انطوق لبدع تسينك
2: تعريف. معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب الكريهين اللي عم يدمروا وطننا لبنان. ما في أكره من هيك ناس. كيف ما منكره اللي بده يخرب لنا بيتنا؟ كيف ما منكره اللي عم يخربنا اقتصادياً؟ كيف؟ وخطابنا بإذاعة جبل لبنان خطاب وطني، منه خطاب كره. أكيد نحن نكره من يعادي الأرزة، فكان بالحري إنه مش بس عم بيعادي الأرزة، عم بيدمر الوطن، عم يخرب لنا بيوتنا، عم يخرب لنا حياتنا. فهيدا منه خطاب كره، أكيد هن خطابهم خطاب كريه ومكروه وطنياً واجتماعياً. صوتك عالي جبل لبنان. الرقم اللي منتهي بـ650 عماد، صباح الخير، ليه عم تدقلنا؟ هاي؟ أوكي يلا ريكورد، ريكوردد فويس. فويس مسج عماد، ما تطلبنا، الله يرضى عليك، أهلا وسهلا فيك، انضمامك لألنا. فويس مسج عماد وصباح الخير. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم الجمعة 4 أيلول 2026 ميلادية الموافق للـ22 من ربيع الأول 1448 هجرية من زمن الهجرة، قاضي بيروت الشرعي الشيخ وائل شبارو كتب مقالاً بعنوان أنزل الناس منازلهم. يمكنك أن تعترض على صاحب منصب برأي أو قرار أو طريقة في الإدارة، فالاختلاف جائز، والمواقع العامة ليست حصانة لأصحابها من النقد، لكن أن تترك كل ذلك وتذهب إلى الرجل نفسه فتنال منه بعبارات شخصية لا تناقش عملاً ولا تقيم حجة ولا تقيم حجة، فذلك شأن آخر. ذلك، يضيف الشيخ وائل شبارو، ذلك هو الفارق الذي ضاع في منشور متداول أخيراً تناول الشيخ الدكتور محمد عساف رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا. لم نقرأ في هذا المنشور مناقشة لاجتهاد قضائي ولا اعتراضا على قرار ولا حتى سؤالا جادا عن أداء المؤسسة، كان إساءة ولم يكن نقدا، وكأن كرامة الرجل تصبح مباحة لمجرد أنه يتولى شأنا عاما، وهنا يبدأ الكلام. يضيف الشيخ وائل شبارو، فالإسلام الذي علم الناس التواضع علمهم في الوقت نفسه معرفة المقامات، ولم يجعل حسن الخلق في أن نمحو الفوارق بين الكبير والصغير والعالم وغيره وصاحب الولاية ومن لا ولاية له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. وينهي الشيخ وائل شبارو المقال، لعل القضية كلها تختصر في أمر أبسط مما ظنناه. نحن لا نطالب أحداً بأن يحب الشيخ محمد عساف ولا بأن يوافقه الرأي، نطالبه فقط بشيء تعلمناه قبل أن نعرف المحاكم والبروتوكولات والمناصب، أن يعرف للعلم حقه وللقضاء حرمته وللناس منازلهم، وهذا هو الأدب. أنزل الناس منازلهم، بقلم قاضي بيروت الشرعي الشيخ وائل شبارو. السلام عليكم الشيخ وائل شبارو، يسعد صباحك عزيز جدا جدا جدا جدا، وتحية للشيخ الدكتور محمد عساف رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا اللي تعرض لهالهجوم المغرض. أنزلوا الناس منازلهم، فيكن تشتروا صحيفة اللواء الصادرة اليوم الجمعة. جمعة مباركة للجميع. صوتك عالي جبل لبنان. يا أهلا وسهلا بعماد، يا هلا هلا. بعت لنا رسالة صوتية من بعد، يمكن بالغلط طلبنا أو نفكر أنه هالتليفون يعني 03-444-037 ليطلبنا، لا للرسائل الصوتية.
5: صباح الخير، معك عماد. لو سمحت حاب وصل صوتي إذا في مجال، لو كان الفويس طويل شوي بليز. موضوع النزوح السوري، صار في مليونين سوري بلبنان عم ياخذوا فرص عمل كتير من لبناني. يعني لبناني بيقولوا لبناني ما بيشتغل، في كتير لبنانية بيشتغلوا بالدهان بالبلاط بالصحية، وأنا واحد منهم. ففي فرص عمل كتير عم بتروح، والسوري غير شرعي يعني ما عم يدفع ضريبة ما عم يدفع شيء. أنا بتمنى على المسؤولين، على وزير العمل، على رئيس الجمهورية، مثل ما ضرب بحديد من الجنوب بموضوع السلاح وبموضوع، والعالم كلها مشيت وراء ونحن بنعيده بهذا الموضوع، يضرب بنفس الإيد من حديد بهذا الموضوع. هذا الموضوع كتير خطر. يعني أنا شاب لبناني بترجى المسؤولين أنه يعملوا حل لهذا الموضوع. بدنا فرص عمل برجع رجع رجع مالو معروف من فخامة الرئيس لدولة الرئيس الحكومة أنه هذا الموضوع عاد لازم يخلص خلص.
4: نعم عماد، يسعد لي صباحك. تقنيا بتمنى المرة الجاية تبعد تمك عن الأباراي لحتى ما تنفخ بوف بوف بوف، عرفت؟ سمعت حالك كيف مبلش بالبداية، ليكون صوتك واضح كمان، ما نتضايق بتنفيخ الميكروفون أنا والمستمعين. عماد، عم نتعرض لتدمير منهجي وتدمير مخطط له من سنوات، وبسوريا صار أحداث وحدودنا فالتي وصاروا بمئات الألاف، لا كانوا بالملايين، هلأ مئات الألاف. عم بيتم اقتراح أنه ينفرض عليهم رسم شهري أو رسم سنوي للسوريين الموجودين اللي فوق 18 رسم معين، واللي تحت 18 رسم معين، تشجيعا لأنه عودتهم لبلد سوريا لأولاد عمنا السوريين. هلأ عنا كارثة، يعني عم نحاول نخلص منها. يعني هلأ راسنا مهدد بالقطع، إذا إنسان إيده أو إجره مهددة بالقطع وراسه بنفس الوقت مهدد بالقطع، بده يحمي راسه، لأنه إذا انقطعت إيده للإنسان لا سمح الله، الله يحميكم، تنقطع إيده بمشي الحال، بس إنه بده يدافع عن راسه. راس وطننا لبنان مهدد بالقطع على يد عملاء للخارج. فعماد أكيد عم نتابع كل هالمواضيع وتنظيم العمالة السورية، بس كمان بنفس الوقت هون في لطشي للبنانيين. بيجيني مثلا شخص لبناني على البيت لعنا، على كل بيوتنا، يعني بيجي انه مرحبا كيفك، نحن بدنا نشتغل معك، في عنا نش، في عنا رطوبة، في عنا سنجرية، في عنا كهرباء كله، او في عنا طرش. ايه تكرم عينك، بتتفق انت وياه، تاني نهار الصبح بيجي معه 3-4 معلمين سوريين، هو بس يعني بيعمل فورمن عليهم وبيستفيد بدون ما يعرق، بدون ما يكدوا العرق، بيشغلهم لقلهم. هيدي كمان وصولية لبنانية، إن شاء الله نخلص منها، إنه يشغلوا لبنانيين بحاجة لعمل. صوتك عالي جبل لبنان. آخ يا وطني لبنان، آخ

في إلنا صباح الخير من مستمع وبعت لي مخالفة. نعم محامي حاطط على الجيب تبعه شارط المحاماة، شارط نقابة المحامين الحديدية داخل اللوحة خلافا لقانون السير. يلا رقمي المتهي بثلاثة أربعة اثنين، يسعد صباحك أنت وعائلتك الحلوة، وبعت لي إياها على 70-220-888 لحتى نوجهها لشعبة العلاقات العامة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ ننتقل إلى نطاق مغدوشي. نهار التنين 7 أيلول عيد سيدة مغدوشي، ولها المناسبة بلدية مغدوشي ومهرجان كروم الشمس مغدوشي 2026 داعينا جميعا، أهلا وسهلا فيكم لاحتفالية حلوة التنين المقبل الساعة 9:30 المساء بساحة مغدوشي ملعب كرة السلة. هادي خليل وسام عبدو رح يحيوا هالحفلة الحلوة، وأهلا وسهلا فيكن بمغدوشة كروم الشمس 2026. رح أعطيكن رقم الحجز 7-6-50-33-36، وأهلا وسهلا فيكن. زوروا دايماً صفحة بلدية مغدوشي أو اسمعوا إذاعة جبل لبنان تتسمعوا نشاطات هالبلدة الحلوة بقضاء صيدا والبلدية الناشطة بلدية مغدوشي برئاسة المهندس رئيف جورج يونان. لاقونا التنين 7 أيلول 9:30 المساء بساحة مغدوشي بعيد السيدة. السيدة تحميكن وتحمي وطننا لبنان. خلينا نسمع سوا هادي خليل، أحد نجمي النجم هادي خليل كمان يحيي هالسهرة، يا دايم الدوم، نسمع سوا من إذاعة جبل لبنان. أهلا وسهلا فيكن. شمالنا جنوبنا البقاع تجمعنا محبة لبنان، ومغدوشة بترحب فيكن. التنين 7 أيلول 9:30 المساء هادي خليل وسام عبدو.

هيدي مهرجاناتنا، هيدي سقفتنا، سقفة الحياة. مهرجان كروم الشمس بمغدوشي

هادي خليل التنين 7 أيلول 9 المساء بمغدوشة بالاشتراك مع سام عبدو. أهلا وسهلا فيكم.

هادي خليل وصوته الحلو وسام عبدو رح يكونوا معنا التنين 7 أيلول بعيد سيدة مغدوشي 9:30 المساء. وأهلا وسهلا فيكن. هيدا سقفتنا، هيدا نحنا، وهيدا وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. المزيد والمزيد. وبنرجع مبارك لوزيرة التربية نجاح ابن باسل بالامتحانات، وصحتين للوزراء اللي أكلوا شوكولا. ضيفتهم شوكولا الوزيرة ريما كرامي. العديد من القضايا رح نحكي فيها، وما بننسى أبدا التزوير اللي عم يطال أدوية السرطان، أدوية عم يتم استيرادها للأسف بوطننا لبنان من قبل عديمي ضمير. أدوية حتى بإيران بطلوا عم يستعملوها. يا عيب الشوم، ورح نكشفهم. خليكم معنا.

0: أول ظهور إعلامي لقائد نادي الحكمة حاتم عيد بعد إصابته البليغة بانفجار بطارية ضخمة وخضوعه لأكثر من عملية جراحية. نجم النادي البيروتي رح يكشف عن أصعب اللحظات اللي مر فيها وأبرز محطاته الرياضية عبر برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
1: هيدي الحياة الرياضية وهيدا نحنا وهيدا وطننا لبنان وهيدي إذاعة جبل لبنان وبرامجها المنوعة ومن البرامج الرياضية. والروح الرياضية بوطننا لبنان بيروت ماراثون كرمت أوائل فئات سباق برمانة. الفائزين والفائزات للفئات العمرية اللي شاركوا بمهرجان برمانة للركض واللي نظمته جمعية بيروت ماراثون بالشراكة مع بلدية برمانة كنا موجودين كلنا سوا 2000 عداء وعداءة من مختلف المناطق اللبنانية ركضوا تنافسيا لمسافة 4 كيلومتر و 2 كيلومتر وكان في سباق أيضا 4 كيلومتر فور فان للمرح. حفل تكريم أقيم في منطقة بيروت الرقمية بيروت ديجيتال ديستريكت بشارع بشارة الخوري حضره حشد من المدعوين والمحتفى بهم وأهليهم وتقدمهم نائب رئيس جمعية بيروت ماراثون أمين عام اللجنة الأولمبية اللبنانية العميد المتقاعد حسان رستم وأمين السر المستشار الإعلامي الزميل حسان محي الدين وعضو الهيئة العامة مدير البروتوكول بشير السقة والمدير التنفيذي سامر مكارم ومسؤول المسارات باتريك نقولة وفريق عمل جمعية بيروت ماراثون. النشيد الوطني كلمة ترحيب من الزميل محي الدين نقل فيها تحيات وتهاني رئيسة الجمعية السيدة مايل خليل اللي كانت موجودة خارج لبنان لمناسبة خاصة وحلوة. طمنوا بالكم مبروك للعرسان. إذن تهنئة لكل الفائزين والفائزات. الجمعية هي من المؤسسات الرياضية اللي بتهتم وبتأكد على مشاركة الفئات العمرية خصوصاً الأعمار الصغيرة بكل نشاطاتها بهدف تنمية القدرات البدنية والعقلية واكتشاف المواهب وصقل إمكانيات ليكونوا مشاريع نجوم وأبطال بعالم رياضة الركض. ومن بعدها أذاعت مديرة التوعية في جمعية بيروت ماراثون أنا ماريا الخوري أسماء الفائزين والفائزات وتم تقديم دروع تقديرية لأصحاب الفوز. إذن سباق 4 كيلومتر ذكور البرنامج التدريبي 542 انتر لبنان نادي فينيقيا الجيش اللبناني نادي إليت ستيت سيكوريتي وهومنتمن. سباق 4 كيلومتر إناث البرنامج التدريبي 542 انتر لبنان ونادي فينيقيا. سباق 2 كيلومتر للذكور البرنامج التدريبي 542 والجيش اللبناني وسباق 2 كيلومتر إناث الجيش اللبناني والبرنامج التدريبي 542. وفي الختام هنأت أنا ماريا الخوري جميع الفائزين والفائزات وهلأ منكشف لكم موعدنا المقبل مع بيروت ماراثون سباق سبينس ماراثون بيروت المقرر أنه تنظمه جمعية بيروت ماراثون يوم الأحد 29 تشرين الثاني 2026. وأكيد نعطيكم التفاصيل وبتلاقونا وبتتسجلوا ومنعيش الحياة والروح الرياضية. بيروت ماراثون مدام مايل خليل الله يديم الفرح ببيوتنا وبوطننا لبنان والروح الرياضية وجمعية بيروت ماراثون. صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة ورسالة صوتية.
2: الله يسعد لي صباحك. بدنا نضلنا نحكي عن الكهرباء، مواد ما خلقنا، بيروح العاشي بيجي المشتاق. في نكت تبع زحلي، يطلعوا اقول لهم كيف يعمل الكهرباء، كيف زبطوا الكهرباء بزحلي اذا ما عم بيعرفوا. والله كتير هيك. وبالصيفية وين بتروح الكهرباء ما بعرف. امبارح جابوا فيول، ما في فيول. امبارح جابوا فيول، ما بعرف. الله يسعد لي صباحك.
1: يلا قولوا الله، الله يخلصنا من الدمار ومن حزب الانتماء للدمار وعملاء خارج لبنان. الله يخلصنا منه انه ينصر الشرعية اللبنانية. يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. برجع بذكركم انه بموجب قرار رسمي صادر عن وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار، اصبح التأمين الالزامي والتأمين ضد الغير متوجبين على كل السائقين، ويشترط توفرهم بكل سيارة وآلية. قوى الأمن الداخلي رح تبلش تدقق بوجود التأمين المادي ضد الغير والإلزامي. ما حدا يقول إنه عندي الإلزامي وما معي مصاري لحتى أعمل ضد الغير. رح يتم اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة بحق المواطنين. وفي عنا بلبنان وش ماني بخدمتكن للتأمين الإلزامي ولدفع متوجبات الميكانيك. وإذا كان مش عاملين التأمين الإلزامي فيكن بوش ماني بكل فروعهم 1400 فرع على كامل الأراضي اللبنانية تطلبوا التأمين الإلزامي. التأمين الإلزامي عليكم والونش علينا. استعمل الونش لمرة واحدة مجانا من وش ماني. تقدمي لكل الأشخاص اللي عم يعملوا التأمين الإلزامي والميكانيك. فينا ندفع كل متوجباتنا بوش ماني إضافة للعديد من الخدمات. بس هلأ عم نذكركم أنه دايما لما بكون تعملوا أساسا أي معاملة بوش ماني بتتعلق بميكانيك السيارات أو دفع على أرقام السيارات المميزة وغيرها من الخدمات، بده يكون عندكم الإلزامي وضد الغير. وأهلا وسهلا فيكم، بيتم إجراء العمليات كلها سوا. وكل الأشخاص اللي عندهم كمان رسوم للدولة اللبنانية، عندهم دفع للتفئة من أفراد وشركات، فيكم من بعد ما مكاتب التدقيق المالي تعطيكم الأوراق فيكم تقدموها وبتدفعوها عبر وش ماني لوزارة المالية. العديد من الخدمات. أهلا وسهلا فيكم. تحية لكل الشباب والصبايا بفروع وش ماني المنتشرة بمختلف المناطق اللبنانية. امبارح كنت بفرع تلاكو وش ماني تلاكو. هالفروع هيدي بيكون عندها خدمة مزدوجة، وش ماني وأيضا بيع كل وتصليح كل منتجات السامسونج من تابلتس وموبايلز. وش ماني جل الديب لوتوسترات في ثلاث فروع. في فرع بيفتح 7 أيام بالأسبوع لغاية الساعة 10 المساء، وفي فرعين وش ماني تلاكو. الله محييهن للشباب والصبايا. جوني سمية بفرع وش ماني تلاكو. إليان مخايل، يسعد صباحك إليان مخايل وجوني. وفي شاب تالت ضحك لي وضحكت له وقلت له اكتبوا لي اسمه لأنه أنا بنسى الأسامي. تحية لألك ولا بسمتك ولا خدمتك وخدمتكم للناس، كل موظفي وش ماني بأوتوستراد جل الديب وبكل الفروع الألف وأربعمية بكل المناطق اللبنانية. بيقولوا لكم بون ويكاند عبر إذاعة جبل لبنان، إدارة موظفين وموظفات. صوتك عالي جبل لبنان. 0344-447 ورسالة صوتية.
3: صباح الخير خي جوني، يعطيك العافية. أنا أوبريتور طور كرين. أنا لما كنت بورشي يجي شوفير سوري اللي محمل بضاعة تراب حجار حديد، فضيله النقل بسرعة بأمر من الفورمان. طبعا الورش كلها سوريين. يجي الشوفير اللبناني ينطروا 3-4 ساعات، يعني يقول لهم يا عمي أنا نقل وحدي ما بت يعني بخسر، لازم يجيب لي 3 نقلات 4 نقلات بالنهار. بس فضوا لي النقل يا حرام ينقعوه لا 4 ساعات 5 ساعات 6 ولا تفرق معهم. يطلع خلقه يصير يصرخ ويعيط، يتصلوا بالمهندس الفورمان اللي عنده والشباب المسؤولين طبعا سوريين، يتصلوا بالشركة أو يقولوا للمهندس إنه ما عاش بدنا هيدا الشوفير عم بيعمل مشاكل كتير وعم بعيط كتير. يتصلوا بالشركة يقولوا لهم هيدا الشوفير ما عاش بدنا إياه، وفعلا ما عاش يجي. وهيدا كمان يعني الشوفير يكون عنده عائلة، يكون عنده هيدا يعني يقطعوا له رسله، حتى بس إنه ما يجي الشوفير اللبناني على الورشة، يجي الشوفير السوري. وكتير حصلت معي، أنا اشتغلت بهاي الشركة 10 سنين ليوم الانفجار الكبير. اجت شرطية على الورشة وعطلنا الورشة شوي.
1: يا حبيب القلب، هيك انتهت رسالتك بكل الأحوال. محمد أخ، يا محمد أخ، أخ يا محمد أخ، على مخالفة القوانين بوطننا لبنان، قوانين العمل بشكل خاص. على كل، لما بصير في قانون عمل عم يطبق أكيد السائقين السوريين ما بحق لهم يشتغلوا على الأراضي اللبنانية. هلأ ما بحق لهم وصح لهم بسبب الفوضى اللي بعدها ضاربة نابة، هيك منقول مش هيك؟ ضاربة نابو، الفوضى ضاربة نابة بوطننا لبنان من 1990 لا غاية من سنة ونص. وإجونا هلأ كمان آخر الزمان جماعة إيران عم بيدمروا وطننا لبنان للمرة الثانية والثالثة والرابعة، وإذا بصرهم يدمروا 100 مرة لوطننا لبنان ما بيقولوا لا. الله ينصر الشرعية اللبنانية، ينصر رئاسة الجمهورية على هالرعاع والجهال. صوتك عالي جبل لبنان. وتبقى الشرعية اللبنانية والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية. بدنا نقول مبروك قريبا جدا، مثل ما كنا أعلننا الأسبوع الماضي، يتم افتتاح معبر العبودية الحدودي بعكار بين لبنان وسوريا. وبهالإطار وحسب معلومات إذاعة جبل لبنان، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير اليوم الجمعة الساعة 11 قبل الظهر رح يزور مركز العبودية الحدودي بمحافظة عكار لتفقد الأعمال وترميم المركز، تحضيرا لافتتاحه القريب المحدد ب 9 أيلول 2026. برافو. وهوني بمعلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان، الجانب اللبناني والأمن العام اللبناني انتهوا بنسبة 95%، يعني مش باقي شيء أبدا من الأعمال للافتتاح. ولكن الجانب السوري طلب من الجانب اللبناني أنه يأجل من 1 أيلول لتسعة أيلول افتتاح المعبر، لبينما هني كمان يخلصوا المركز الحدودي من جانبهم. يلا، الله يعطيكم العافية الأمن العام اللبناني. على صعيد آخر، استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وفدا من المجلس الأعلى للجمارك برئاسة العميد مصباح خليل وعضوي المجلس شرب الخليل ولؤي الحاج حادي والمديرة العامة للجمارك غراسيا أزي. بحث اللواء شقير معهم في أوضاع الجمارك وسبل التنسيق لتحسين الخدمات وضمان سير العمل. العميد مصباح خليل، يسعد صباحك. ولؤي الحاج حادي وعضو المجلس شرب الخليل، الله يعطيكم ألف عافية. وتحية للتنسيق بينكم وبين الأمن العام اللبناني. وبعد شوي من إذاعة جبل لبنان كمان والأمر يتعلق بالأمن العام اللبناني رح نقرأ ما ورد نقتطف ما ورد في الصفحة الأولى من صحيفة الشرق بقلم ديفيد عيسى السياسي اللبناني. كتب: الأمن العام اللبناني حين تكون الهيبة ابتسامة. الله يحمي الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير ويحمي وطننا لبنان وأرزة لبنان وسيادة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037 ورسالة صوتية.
4: جوني بونجور لألك ولكل المستمعين. بسمعك على طول عم تحكي عن وزيرة البيئة إنه هي عم تشتغل شغل جبار وعم بتتابع الملفات متابعة حثيثة، وطبعا هي مشكورة كتير على كل جهودها. بس يعني هل ملف هدول الفانات والباصات يلي بيبقوا ماشيين على المازوت وحواليهم دخنة سودة، يعني أنجا بتقشع يعني في بعض منهم، وهيدا عامل كتير خطر يعني على البيئة وعلى التلوث. بس بدي أعرف هل هيدا الملف من بين الملفات يلي عم تتم النقاش فيها عم تتعالج، ولا هي يعني من الملفات المنسية وما حدا عم بيقرب سوا؟ لأنه إذا فعلا في نية أنه يتعالجوا هدول الأمور لنصير نبقى نصور ونبعث لك المخالفات على الخط الثاني. بقى ياريت بتعطينا بس أبديت عن هذا الموضوع. ونهارك سعيد.
1: ونهارك أسعد مدام نورة، يسعد لي صباحك. بطبيعة الحال هذه شغلة مخالفة للقانون وتتولى تطبيقها قوى الأمن الداخلي، وأكيد هلأ في قوانين تتعلق بالفلترات وبعملية الميكانيك والمعاينة الميكانيكية. صرنا عم نشوف سيارات مكسرة، مش بس كاميونات وشاحنات وفانات على المازوت ومخالفين للقانون. أكيد كل سيارة بتطلع دخنتها من ورا بحق له الدراج أنه يوقفها فورا. وفي عنا كمان نتيجة الفساد بوطننا لبنان من 1990 لحديت من سنة ونص، هلأ بعده الفساد مستمر بسبب التدمير وبسبب الفوضى اللي عم يعملوها جماعة إيران بلبنان. ولكن الفساد الموروث من 1990 خلى بالآخر يختلفوا ببعضهم شو مين بده يلزم المعاينة الميكانيكية لابن خالته أو لابن عمته أو لشريكه أو لشي شخص من تحت الطاولة عمل له شركة وهمية لحتى يستفيد منها وزير أو نايب أو مسؤول كبير أو مسؤول صغير أو مقمط بالسرير. فوقفوا المعاينة الميكانيكية للأسف، خربوا بيوت الناس بالمعاينة، خربوا الشركة فال اللي كانت تتولى المعاينة الميكانيكية. وآخر شيء قال لي مالك شركة فال، قال لي: جوني طيب أنا كيف بدي طور وخفف عجقة الناس إن كان بالحدد أو بزحلة أو بالشمال أو بغيرها من المناطق إذا أنا عم بمددولي كل شهرين ثلاثة؟ أنا بثلاث أشهر إذا اشتريت أرض بمليونين دولار أو مليون دولار لحتى أعمل فيها منشآت، كيف بدي استرجع استثماري حتى لو كانت الأرض بقيت لإلي؟ بس أنا حاطت شيء وبدو يوقف بعدين وينكب. ليش؟ لأنه مقتلين بعضهم الأشاويس الفاسدين بالوزارات وبالمجالس يعني النيابية والإدارات اللي كانت موجودة سابقا. الله خلصنا منهم مدام، ونخلص من هالظاهرة لما بينعمل له كل ست أشهر. تبهوا الكاميونات اللي على المازوت والشحن سيارات شاحنات النقل الخارجي كل ست أشهر مش كل سنة المعاينة تبعيتهم. الله يرجع المعاينة ويرجع دولة القانون أكتر وأكتر والمعاينة الميكانيكية. مرسي مدام على سئتك وعلى سؤالك، والله يلطف يا مدام نورة ويا مستمعي جبل لبنان، الله يلطف بوطننا لبنان. بريك ونرجع والمزيد والمزيد والمزيد. آخ يا وطن لبنان شو فيك؟ موبقات بدنا ننتصر عليها، بدنا نهزمهم.

0: جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
3: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الدكتور عماد مراد.
5: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن. انتبهوا يا مخالفي إشارات المرور ببيروت خاصة وضمن بيروت الإدارية، رح يبلش تطبيق القانون، ما تقولوا ما بلغتكن. القوى الأمنية يا لبنانية، حسب ما أعلن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، يسعد صباحك، القوى الأمنية رح تقوم بتصوير المخالفين على إشارات المرور ببيروت الإدارية بهدف التعرف لسيارات واستدعاء لتنظيم محاضر ضبط بحقهم. نعم يلا قولوا الله. وكمان بما يتعلق باليهود اللي عايشين بلبنان، التقوا بالقاضي مروان عبود واجتمعوا فيه وطالبوا بتحسين أوضاع المقابر اليهودية الموجودة بمدينة بيروت لأنه تعرضت لاعتداءات وتدمير بالحرب. فأكيد اليهود اللبنانيين موجودين بوطننا لبنان، خفت عددهم كتير أكيد من بعد حرب 1948، ناس منهم توجهوا لإسرائيل وسكنوا فيها وتركوا ممتلكاتهم. والكنيسة اليهودي بشكل ملفت ما حدا دق فيه من الأفرقاء الموجودين، شفنا دمرت كنايس بوسط بيروت والنسفت ومقامات دينية، ولكن الكنيسة اليهودي بقي موجود بوادي أبو جميل. بس أكيد يعني نتيجة عدم الصيانة والزمن هرت التكنة تبعية الأرميد وصار أكيد خربة، بس مش إنه خربة نتيجة النسف أو الدمار التدمير، لا. يا على كل لبنان 18 طائفة متعايشة مع بعضها، هلأ في جزء مستولي على طائفة معينة ومستولي على الوطن كله وعم يدمروا، عقبال ما نخلص منهم مدمري الوطن ونرجع للتعايش بالطوائف 18. صوتك عالي جبل لبنان. امبارح تعرفت على مستمع كمان يعني من الأشخاص اللي هيك ببقى عم بحكي أنا وياهن، بعدين أنت جوني الصديق أنا بسمعك، أنا عم شوفك بالدوبلاج المشردون عبر الام تي في على كل الحلقات الأخيرة. هلأ بعتقد الأسبوع المقبل في بعد شي 3-4 حلقات بين التنين والخميس بيعرضوا هيدي الحلقات الأخيرة من الجزء الأول من المشردون على الام تي في. فهالمستمع اللي تعرفت عليه امبارح سيد بطرس، سيد بطرس من عبيدات بجبيل بلدة عبيدات، تعرفت على سيد بطرس وولاده المهذبين والشاطرين الله يخليله إياهن. سيد بطرس جاري بأدونيس مصبح بنزلة يسوع الملك على اليمين عنده محل لقطع الغيار المستعملة للبي ام دبليو بشكل خاص. بطرس أوتو بارتس بزوق مصباح. يسعد صباحك سيد بطرس، ورح أعطي رقم تليفونك للي بدهن قطع غيار للبي ام دبليو 03-590-929. بطرس أوتو بارتس سيد بطرس، مستمع من مستمعي إذاعة جبل لبنان، بفتخر فيكن ومحبة متبادلة أنا وياكن. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
6: جاني بونجور ليك، أنا عسيرة إذا دخنة من السيارة طالعة بيعملوا زبط. أنا هلأ بدي خبرك على خطك التاني شو صاير معي. هلأ أنا ما رح سمي، رح قلك هلأ إنه بين البيوت بين أوض النوم في موتور لمؤسسة تعتبر حالها إنه هي من المهمين بالبلد، رح سمي لك إياها على تاني تليفون. قال دخنته، إذا ببعت لك هلأ رح أبعت لك الصور كيف الأوض النوم، الشبابيك، المناخ السود، عرفت البراد إذا بتمسحه، شو بدي أقول لك. رح أبعت لك وخبرك. هلأ أنا قدمت شكوى على البلدية، هلأ قالوا للشباب إنه بعد 15 يوم بده يعطوا إنذار لشوف إذا بدها تشتغل وسطه أو شيء. أنا رح أبعت لك على خط التاني لتشوف حكي شو مزبوط. قلنا له عمول كوع زيح عنا الضرر. مع مين عم تحكي هلأ؟ يمكن طويل الحديث، بس في شغلة تانية أنا حبك تحكي فيها عن الحوادث. كثرة الحوادث، أنا بقول لك غير التليفون وغير الجوار وغير الموتوسيكلات، اللي هن الموتوسيكلات كتير عم يزعجوني، كمان الميكانيسينية. أنا عملت حادث بسيارتي، طارت سيارتي من وراء الميكانيسينية أكيد، لأن أنا سيارتي كانت كتير كلها جديدة يعني، وأنا نيقة على السيارة. هلأ لهون بقى رح طول عليك، ببعت لك الصور على المؤسسة على تاني تليفون
5: أكيد،
6: ورح أبعت لك رقم الشكوى لأنه ما في غيرك رح تزبط ويتبع
5: أكيد. يسعد صباحك مدام، لرقمك منتهي بالستمية أكيد، وللنهاية من تبعها ولا ما بعد بعد النهاية، كيف أحدهم قال بالزمانات ما بعد بعد حيفا، نحن منتابع لا ما بعد بعد النهاية الحلوة لكل الأمور، رغم الدمار اللي عم يصير بوطننا لبنان ومحاولة عرقلة الشرعية اللبنانية. فشكرا لثقتك مدام. بنطاق أي بلدية بس قولي لي هالمعمل هيك، اكتبي لي على الهواء كتابة انه بنطاق بلدية كذا، وبعدين منتبعها اكيد للاخير. والشكوى بس تبعتي لي اياها فينا نزيع عن هار التنين، اذا بعطيها هلا الشكوى للبلدية بقراها هلا على الهواء. يلا لعيونكم، لبيكي لبيكم يا مستمعي جبل لبنان. بلدية بيروت، يلا لعيونك. ممنوع ممنوع أي شركة أو أي شخص يأثر على صحة الناس، هيدا كمان أمن الناس، هيدي كرامة الناس ببيوتهم.
6: يلا لا أوصل على الشغل، لا أنا بوصل على شغلي، نزل على الباركينج، رح أبعت لك الصور، رح أبعت لك رقم الشكوى.
5: يلا مدام تكرم عينك، وبس توصل على شغلك إذا كان بتحبه كمان فيكن تسمعونا على جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو www.jabellebnan.com، يعني L-E-B جبل لبنان. يلا قولوا الله أهلا وسهلا فيكن، وإيد بإيد نحن وياكن. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يوميا أنا وياكن ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف دوحة كفر رمان بالنبطية. الله محييكم يا أهلنا بالضيعة اللي بحبها كتير بجنوب لبنان. كفر رمان مثل كمان ما بحب ضيعة شحور مسقط رأس إمام الوطن المغيب موسى الصدر. كل ضيع الجنوب لألنا وكل ضيع الجنوب أحبائنا من الضيعة الصامدة من دير ميماس لقبل السقي لمرج عيون للقلايعة الله يحميكن. وفي ضيعة كمان بحبها كتير ويرقد بتراب هالضيعة بالكفور النبطية حبيب القلب جاري بعين الرماني لما كنت ساكن هونيك أبو الياس. نتابع مع لبنان فايلز. علاء الخوري كتب خاص صفقة الأسرة تفتح معركة الطاولتين. وبقلم المحررين في لبنان فايلز: أين التين هذا العام؟ موسم يتأخر وثمار تغيب عن الأسواق اللبنانية. من يتجول هذه الأيام في الأسواق ومحال الخضار والفاكهة أو حتى بين القرى اللبنانية التي اعتادت أشجارها أن تكون محملة بالتين في مثل هذه الفترة قد يطرح سؤالا بسيطا: أين التين هذا العام؟ فنحن في أواخر آب وبداية أيلول، أي في الفترة التي يفترض أن يكون فيها التين حاضرا بقوة على الموائد والبسطات اللبنانية، إلا أن المشهد هذا العام مختلف في عدد من المناطق مع تراجع في الكميات وتأخر واضح في نضوج الثمار. الأمر ليس مجرد انطباع، ففي بلدة كفرة الجنوبية ومحيطها، وهي من المناطق المعروفة بإنتاج التين، تأخر الموسم هذا العام حوالي الشهر عن موعده الطبيعي، حتى أن تموز مر فيما بقي قسم من الثمار غير ناضج، وغابت بسطات التين المعهودة عن الطريق العام في المنطقة. الطقس لعب دوره ولكن ليس وحده. ظروف مناخية غير اعتيادية، تأخرت الأمطار الموسمية لمنتصف كانون الأول 2025، يعني 6 أسابيع قبل ما تتحسن المتساقطات اعتبارا من كانون الثاني 2026. الأمطار لاحقا حسنت الرطوبة بالتربة وساعدت عدد من الزراعات، ولكن الاضطراب بمواعيد الأمطار والظروف المناخية أثرت على الأشجار المثمرة وفق المزارعين بالمنطقة. إلى آخر ريبورتاج زوروه بالصفحة الأولى. والسؤال: واللبناني يسأل وين التين؟ قد لا يكون السؤال عن فاكهة فقط، بل عن موسم لبناني كامل بدأ يتغير. أين التين هذا العام؟ بقلم المحررين الزملاء في لبنان فايلز. عم نشوف تين يعني أكيد، بس كمان حتى طعمته يعني عم تكون يا التمرة تين يا أنه كتير مستوية ومعسلة لدرجة الحموضة، يا أنه خضرة وعجرة مثل ما بيقولوا مثل الحجر محجرة. الله يسعدنا. فقرت بأقلامهم في لبنان فايلز نبيه البرجي ومقال بعنوان: ترامب الذي وعد بضم لبنان إلى سوريا. وأبرز الفيديوهات بلبنان فايلز بودكاست حكينات. الزميل الصحفي وجدي العريضي يحدد تاريخ انفجار الحرب في لبنان. صندوق نتنياهو فوق علي الطاهر والموساد بالحضن الإيراني. إذن معلومات كمان خطيرة يفجرها زميلنا العزيز وجدي العريضي لبودكاست حكينات لبنان فايلز. الموساد في الحضن الإيراني وتاريخ انفجار الحرب في لبنان مع الأستاذ وجدي العريضي. الصفحة الأولى أبرز فيديوهات لبنان فايلز. صوتك عالي جبل لبنان. وصرخت كارين سلامي شو هالفجور. صرخة من الإعلامية الزميلة كارين سلامي هي صرخة الكثير من اللبنانيين بفعل فواتير المولدات لشهر آب. وكتبت كارين سلامي: لازم حدا يعمل شي كرمال فواتير الموتورات بهالبلد. شو هالسرقة هيدي؟ شو هالفجور هيدا؟ ما شبعتوا بعد؟ انتوا المافيا الكبيرة المدعومة من أركان السلطة، عمرتوا قصور وكدستوا المليارات على ظهر الشعب. 90% من مصيبة عدم علاج ملف الكهرباء هي المافيا الكبيرة واللي وراها يلي بيقبضوا حصتهم من أصحاب المولدات. صرخة غضب من كارين سلامي، وأنا أكيد أنه صرخة هيدي منكم كلكم كمان. وهون بدنا نسلم عليك كارين سلامي ونقلك أنه القوى الأمنية الشرعية عم تداهم، يعني أخذنا نتائج حلوة كتير بالحازمية وعم نتبعها نحن والنائب البروفيسور فريد البستاني، نتيجة حلوة كتير بالمداهمات لالتزامهم بالتسعيرة وغيرها من الأمور التنظيمية والبيئية وتركيب فلاتر للمولدات للبيئة. بالحازمية انتهينا من هالملف. بلدية الشويفات مبارح أصدرت بيان وزعناه عبر إذاعة جبل لبنان تنبيه لك

موقف لافت للزميل هشام حداد. تصريح لافت للكوميدي هشام حداد الذي كان انفصل عن زوجته ناتالي زرقاء. قال هشام حداد أن الأولاد يجب أن يكونوا مع والدتهم وأنه يحبوها أكثر من بيهم، واستغرب أنه الأباء بس يطلقوا بياخذوا الأولاد من أمياتهم. وأكد هشام حداد أنه القاعدة تقول بأنه الأولاد يكونوا مع أمهم. تحية لإنسانيتك هشام حداد. أكيد بصير هو بده يغيظة أنه بده الولد، لكن في كيد من الطرفين بصير بحق بعضهم. هشام حداد تحية لألك ولزوجتك السابقة ناتالي زرقاء، والله يخلي هالشباب عندك وهالعيلة الحلوة ويربوا بطريقة أو بأخرى. ممكن يكون الزواج مؤسسة فاشلة، وممكن يكون أنا من رأيك هشام حداد، ولكن الأولاد مش لازم يدفعوا الثمن، ثمن تصادم الزوجين. صوتك عالي جبل لبنان. وفي مرصد لبنان فايلز هذا ما يتوقعه جعجع. تشير أوساط مقربة من معراب للبنان فايلز إلا أن خطاب رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في ذكرى شهداء الحزب سيكون هالخطاب هيدا عالي السقف، وسيحدد خيارات القوات اللبنانية للمرحلة المقبلة انطلاقاً من التغيرات الكبيرة الحاصلة في لبنان وعلى رأسها لبنان والعالم، وعلى رأسها سقوط النظام الإيراني الذي يتوقعه سمير جعجع في وقت قريب. إذن هذا ما يتوقعه سمير جعجع بخطابه بذكرى شهداء حزب القوات اللبنانية. لننتظر ونرى ونترقب، والله يحمي وطننا لبنان وشرعية لبنان وأرزة لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نرصدها نحن وياكن مع لبنان فايلز وصوتك عالي جبل لبنان. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر موقع الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. والمزيد والمزيد بوطننا لبنان. ماذا بعد؟ ترقبونا بعد البريك.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الجمعة على مشارف الويكند. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ عم نتابع بإذاعة جبل لبنان موضوع زيارة السفير الفلسطيني، زيارات اعتذارية، زيارة نهار التنين هيدا، راح السفير الفلسطيني محمد الأسعد

0: على بلدة الدمور، وكان زار من كم شهر بلدة العيشية بقضاء جزين. بلدة العيشية هي مسقط رأس الرئيس العماد جوزيف عون، اللي هجموا عليها الفلسطينية وردوا عن حالهم، ولكن بالآخر حتى الزخيرة خلصت منهم، صار مجزرة بأهلنا بالعيشية والجرمة. راح لعندهم قال عم يعتذر. بعدين سمعنا كمان أنه السفير الفلسطيني بلبنان زار رئيس جهاز الإعلام والتواصل بحزب القوات اللبنانية شهر جبور من جمعتين، وعم نتابع كمان مسؤولة المكتب الإعلامي دموزيل جعجع كمان زار السفير الفلسطيني. بدنا نقول له للسفير الفلسطيني بكل محبة وبكل قوة، عبر مستشارك اللي تواصل معي من كم يوم وسام أبو زيد، مستشار السفير الفلسطيني وسام أبو زيد، رح أقول لك شغلة وصلها لحضرة السفير محمد الأسعد سفير فلسطين بلبنان. إذا ما بتطلعوا بإعزاء جبل لبنان وبتعتذروا عن اللي صار اعتذار علني، رح نضل نحن موجودين ورح نضل نسمي الأمور والمجازر اللي صارت على يد الفلسطينيين، اللي كانت البوصلة معطلة معهم، البوصل كانت معطلة البوصلة معكم. واتفقت أنا وياك على هالشي إنه طريق فلسطين تمر في جونية أبو إياد وأبو جهاد الأبوات اللي كانوا موجودين بال 1975، كسرنا البوصلة على راسهم ورديناهم بكل المناطق. كانوا لو قدروا كمان يمرقوا بالحدث كانوا عملوا مثل العيشية ومثل القاع وغيرها اللي هجروهم. يا فمن هالمنطلق هيدا وسام أبو زيد المستشار بالسفارة الفلسطينية، السيد السفير محمد الأسعد بده يطلع باتصال عبر إذاعة جبل لبنان أو بزورنا هون، أهلا وسهلا فيه، ومنسجل الاعتذار لكل الأشخاص اللي غلطوا معهم وغلطوا أسلافكم معهم. بنعرف تماما أنه مش بالضرورة تكونوا أنتوا اللي قمتوا بهالمجازر، ولكن هلأ عم تعملوا هيك فتحتوا هالموضوع عليكم. بدك تعتذر مني لأنه كنت عم تبعت لي صوماليين وباكستانيين بال 1975 76 77 لما كنت عم دافع عن لبنان وعن ضيعتي اللي خلقت فيها الحدد. أنا موليد الحدد ومسقط رأسي غزير، وكنا ننزل من بيتي بحارة الروم مشي على طريق صيدا القديمة ونكمشوا للعميل اللي أنتوا بعتينه والمرتزق اللي أنتوا بعتينهن وقايلين لهم إنه هيدي إسرائيل، لأنه مش إنه أخبرني فلان فقال. كنا نكمش الباكستاني والصومالي يكون بعده على قيد الحياة مصاب، نسحبه بعد الهجوم ونحقق معه تنشوف وات مرحبا. ما يعرف غير كلمة واحدة، الله أكبر، أنتم يهود، أنتم هيك ملقنينهم قايلين لهم أنه هيدي فلسطين وهيدي إسرائيل، وعم يهجموا علينا مفكريننا إسرائيلية، مش عارفين أنه هني كانوا بدون يسهلوا لكم الطريق للقصر الجمهوري لحتى تستولوا عليه، ووزارة الدفاع وقيادة الجيش باليرزي والمدرسة الحربية اللي هني موجودين ورانا، موجودين على قرب منا بهالتليل ورا الحدد ورا عين الرماني ورا كفرشيمة، موجودين شايفينهم بدهم يوصلوا من أي مطرح من المطارح. لا لا لا، مش رح تزبط معكم حضرة السفير الفلسطيني محمد الأسعد، ورح تسمع صوتي هلأ، بيكون وسام أبو زيد عم يسمعني وإنت رح تسمع صوتي بعد الظهر، ببعث له التسجيل لوسام أبو زيد بدك تعتذر عبر إذاعة جبل لبنان ونفتح الملف، ولحتى أقول عنكم شيء منيح، تهجير الدمور ما تم لو كان جيش التحرير الفلسطيني هو اللي هاجم الدمور مع أشخاص تانيين لبنانيين بوقتها، ولكن اللي عطى الأمر لجيش التحرير الفلسطيني هو الرئيس السوري حافظ الأسد، لأنه ما بيتحرك كان جيش التحرير الفلسطيني، هو فصيل كانوا عاملينه مسمينه جيش التحرير الفلسطيني، ولكن هو فصيل كان من الجيش السوري بوقتها. فأنتوا ما لكم علاقة بمجزرة الدمور، فلسطينيين ارتكبوها، ولكن هدول الفلسطينيين كانوا عم يتحركوا بأمر سوريا، ولكن هجومكم على العيشية الجرمة، هجومكم على الحدد لحتى توصلوا لقصر جمهوري، وهجومكم على ضيعة تانية كان مباشرة فلسطينيين ومرتزقة جايبينهم وقايلين لهم هيدي إسرائيل. يا بتحبوا تعتذروا كان به، وإلا رح نضل نفتح لكم ملفاتكم عبر إذاعة جبل لبنان، ولن نسامح ولن ننسى لحتى تعتذروا علنا. لو طلعتوا عند سمير جعجع ولو طلعتوا عند مستشارته وعند مستشاره شارل جبور، بدكم تطلعوا على وسيلة إعلامية مسموعة من قبل اللبنانيين، ونضل نعيدها اعتذاركم من الشعب اللبناني اللي هجمتوه بال 1975 وهجرتوا كتير منا، ودافعنا دافعوا كتير منا وردوكم. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: بونجور جوني، كيفك؟ والله هيدي منطقة الكفور هلأ اللي عم تحكي عنها، من شي شهر طلعت عليها في مدرسة عم ينفذوها فوق، طلعنا جبنا غراض منها للمدرسة. والله يا جوني يا حرام، ضيعة بتعقد كتير حلوة، ما في بناية جالسة، دمار دمار فيها هاي الضيعة، كتير دمار، شيء مؤسف، شيء ببكي صراحة. بس شو بتعمل هذا البلد هيك؟ نعم. ما فيك تعمل شيء بقى، دعانا هالضيعة.
0: يسعد صباحك. الضيعة بعد قائمة، لأنه هي متعايشة بين المسلمين الشيعة وبين المسيحيين الموارين اللي عندهم كنيسة السيدة بكفور النبطية. نعم، أنا تعرفت أنه في كفور نبطية لأنه بعرف أنه في كفور كسروان، ولكن كفور النبطية كان عندي جار بعين الرماني، الله يحيي روحه وليكن ذكره مؤبدا، أبو الياس. يا أبو الياس يا حبيب القلب، ابن الكفور، كانوا يعملوا نشاطات كتيرة، ونتبرع بالرزنامة السنوية وغيرها من الاحتفاليات اللي كانت تصير لحتى يعمروا كنيسة السيدة بالكفور. هلأ دفعوا الثمن أكيد، لأنه متغلغلين جماعة إيران ببعض الأشخاص العملاء بقلب الكفور، ولكن أهلنا الشيعة الأوادم بالكفور وأهلنا المواريني بهالضيعة التعايشية، الله محييكن من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رئيس بلدية زوق مصبح الأستاذ إلي توفيق صابر شارك بالمؤتمر السنوي للمدارس الكاثوليكية بمدرسة سيدة الويزي، كانت برعاية البطريرك الراعي، بالإضافة لوجوه دينية وثقافية واجتماعية وعسكرية وسياسية. الله محيي نشاطك، وأكيد عم نتابع قضايا المدارس الكاثوليكية، وإن شاء الله يتم تنظيم الأمور وتحديد الأقساط لمساعدة الأهالي على إكمال هالحياة الصعبة. 46 صورة موجودين على صفحة بلدية زوق مصبح. رئيس بلدية زوق مصبح إلي توفيق صابر، الله محييك. وبالروح الرياضية بدنا نقول لكم يا أهلنا بزوق مصبح، بمدرسة زوق مصبح الرسمية كل تنين وأربعة وجمعة من الأربعة للثمانية المساء فيكن تلعبوا باسكت، فيكن تلعبوا فولي بول وكرة قدم وغيرها من النشاطات الرياضية. أهلا وسهلا فيكن، مفتوحة لألكن من الأربعة للثمانية، تنين أربعة جمعة، يعني اليوم الجمعة. تحية لعناصر شرطة بلدية زوق مصبح والحرس وخدمة مذبح مارلياس اللي بيرحبوا بالصغار وبيلعبون وبيلعبوا هن وياهن أكيد، وبيواكبوا أمن وحماية. زوق مصبح بلدية وبلدة، الله محييك. صوتك عالي جبل لبنان. بشتورة مبارح بلشت الاحتفالية الحلوة كتير، خميس جمعة سبت وأحد، روح بعلبك بقلب شتورة. تحية لرئيس بلدية شتورة الكولونيل ميشيل مطران وشرطة بلدية شتورة وأعضاء المجلس البلدي، الله يعطيكم ألف عافية. شتورة فخورة بضيوفة من كل المناطق اللبنانية، وفخورين فيكم أهل لبقع وأهل لبنان. وكل الشغل والجهد والتعب من ميشيل مطران رئيس البلدية وفريق العمل هدفه تقديم الأفضل. بدي أقلكم إنه دخول الأطفال تحت 12 سنة مجاني، المواقف مجانية، وخدمة فالي باركينج مؤمنة للي بده. ما بدكم فالي باركينج بتصفوا مجانا. مئات الجوائز القيمة يوميا، ما في عنا جمعة سبت أحد ثلاثة أيام حلوين. بطاقات حفلة الوليد الحلاني السبت متوفرة بنقاط البيع أو على مدخل المسرح، مدخل الاحتفالية الحلوة. كل شيء مأمن لوجستيا من المواقف المجانية، واللي بده خدمة فالي باركينج تكرم عينه. في حمامات عمومية للنساء والرجال، 163 ستاند لعارضين ومشاركين، أكبر سوق بلبنان. وفي 75 رجل أمن خاص للمهرجان، فأنتوا بأمان. شتورة نموذجية، شتورة للجميع، وروح بعلبك بقلب شتورة. امبارح بلش الاحتفالية اللي شمالي وولع ووزع جوائز كتير. اليوم الجمعة مساء المايسترو، هلأ الاحتفال ببلش احتفالية 5 للـ6 بعد الظهر، وبتضل الساعة 12 بالليل منتصف الليل. الليلة المايسترو بيولعها. بكرة السبت 5 أيلول الوليد الحلاني، والأحد 6 أيلول الشاعر حبيب بوانطون. بكل هالليالي فرقة شيوخ الدبكة البعلبكية كل ليلة. روح بعلبك بقلب شتورة. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس والعديد من نقاط البيع، منهم سبينس بلبقع. أهلا وسهلا فيكن، روح بعلبك بقلب شتورة. عم بسمع كل هالفعاليات على صفحة رئيس بلدية شتورة الكولونيل مطران. أهلا وسهلا فيكن. إذن يلا لاقونا عشتورة الليلة وبكرة وبعد بكرة. خلينا نسمع أغنية من أغاني الوليد الحلاني الحلوة اللي رح ينشدها ليلة السبت. وأهلا وسهلا فيكم جميعا. كلمات زين وكريم عبدو، وكمان تلحين وتوزيع موسيقى زين وكريم عبدو. بنسمع سوا الوليد الحلاني وشو هالحلا. الحلا بشتورة وبكل مهرجاناتنا اللبنانية بكل المناطق.

إذن الوليد الحلاني هالسبت بشتورة، وأهلا وسهلا فيكم بهالمهرجان الليلي وبكرة وبعد بكرة. شتورة بقلب لبنان، بيبقى عنا اللبناني الحبيب. تحية لرئيس بلدية شتورة الكولونيل مطران، يعطيك ألف عافية ميشيل مطران وفريق عملك. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، وهيدي مهرجاناتنا بمختلف المناطق اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية. جبل لبنان.

0: الو تريزي، قالي لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي، هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
2: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: صوتك عالي جبل لبنان. ومكملين سوا نحن وياكم بما تبقى من وقت. بون ويكند سلفا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ تحية لاتحاد بلدية قضاء بشري برئاسة الأستاذ إلي حنا مخلوف. بلشت المرحلة الأولى من مشروع إنارة قضاء بشري بالطاقة الشمسية. يعلن اتحاد قضاء بشري للبلديات عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب مصابيح الإنارة على الطاقة الشمسية بقضاء بشري، هبة مقدمة من وزارة الطاقة والمياه، خطوة أساسية وحيوية لتعزيز السلامة على الطرقات بظل الظروف المناخية الصعبة اللي عم يشهدها القضاء خلال فصل الشتاء، ضباب كثيف وتدني بمستوى الرؤية. المرحلة الأولى بتشمل بلدة حتشيد، بعكفرة، برقاشة، بزعون، ويستكمل المشروع بمرحلة تانية ليشمل باقي بلدة قضاء بشري. يتوجه اتحاد بلديات قضاء بشري باسم البلديات والأهالي ورئيس اتحاد البلديات الأستاذ إلي حنا مخلوف بالشكر إلى سعادة النائب ستريدة جعجع على اهتمامها ومتابعتها ودعمها في تأمين هالمشروع الحيوي والأساسي لقضاء بشري لما له من أهمية في تعزيز السلامة العامة وتحسين الإنارة على الطرقات خصوصا بفصل الشتاء. اتحاد بلديات قضاء بشري اللي حنا مخلوف، مدام ستريدة جعجع، وكل الخيرين اللي عم يخدموا أهلنا وصمود بقضاء بشري بهالأعالي الحلوة، بلدة بعكفرة اللي كمان الأستاذ إلي حنا مخلوف رئيس بلديتها مسقة رأس الندي الشربي اللي هي أعلى بلدة بالشرق الأوسط ارتفاعا، والتلج بيطمر الدنيا بهالشتوية، فهالإنارة هيدي المخصصة للضباب أيضا على الطاقة الشمسية ومخصصة لكشف الضباب ليلا للسيارات. شكراً وزارة الطاقة والمياه، والله محييكم أهلنا بقضاء بشري، صامدون. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية بمزرعة يشوع طريق العام سنتر كارفور قرب مكتبة حليم، مشلين سكر ربيز، cleverclotheslb.com. أهلا وسهلا فيكم. تياب للشباب والصبايا من عمر 3 سنين ل 14 سنة، وأسعار أكيد مميزة لمستمعي جبل لبنان. زوروها واستفيدوا. cleverclotheslb، مشلين سكر ربيز، مزرعة يشوع، طريق العام سانت كارفور قرب مكتبة حليم. صوتك عالي جبل لبنان. لرويال أوتيل بيروت فخر الصناعة السياحية بوطننا لبنان. لرويال أوتيل وكل ليلة جمعة Every Friday Barbecue Night. أهلا وسهلا فيكن. أهلا وسهلا Welcome. Live Grilling Station و Live Sushi Station. بوفيه مفتوح. أهلا وسهلا كل ليلة جمعة الليلة وكل جمعة وبكل الأيام. أهلا وسهلا فيكم. ولكن الباربيكيو نايت every Friday at لرويال أوتيل بيروت. حجزوا وكونوا كتار. طلوا على بيروت من هالمنظر الحلو. لرويال أوتيل الصامد بوطننا لبنان. لرويال أوتيل بيروت. داين باي ذا بول آت لو جاردان دو رويال. 04-555-000 للحجز. أجواء رائعة جدا. بتطلوا على مدينة بيروت ومرفق بيروت وكل المناطق الحلوة وخليج الضبي وخليج مدينة بيروت والصيادين اللي عم يسترزقوا ببحر وطننا لبنان. لرويال أوتيل بيروت فخر الصناعة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ Back to school. وأهلا وسهلا فيكن بالمكتب الأهلي زو مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات. روجيه معلوف وغادة معلوف إدارة المكتب الأهلي بيرحبوا فيكن مع فريق العمل. حصومات على لوائح الكتب، تجليد الكتب بسعر شبه مجاني، تشكيلة واسعة من القرطاسية على أنواعها والشنط المدرسية، وأسعار خاصة جدا لمستمعي جبل لبنان. عندهم كوبي سنتر لكل مطبوعاتكن. في عندهم فرع لويش ماني لتحويلاتكن داخل وخارج لبنان. التلقي والإرسال ويش ماني مع شرب المعلوف بيخدمكن. وأكيد واسم اللوتو. أهلا وسهلا فيكن المكتب الأهلي زو مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات. 03-346-946 و 09-22-17-92. أهلا وسهلا فيكن. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم بالصفحة الأولى السياسي اللبناني الأستاذ ديفيد عيسى ومقال بعنوان الأمن العام اللبناني حين تكون الهيبة ابتسامة. قد تبدو الابتسامة تفصيلا صغيرا في عمل مؤسسة أمنية، لكن بعض التفاصيل الصغيرة تقول الكثير عن الدولة التي نريدها وعن العلاقة التي ينبغي أن تقوم بين الدولة وبين المواطنين والضيوف. كلنا بنعرف أنه في تعميم من مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير يؤكد من خلال هالتعميم على كل الضباط والمفتشين الموجودين بمطار بيروت وكل المعابر الحدودية أنه يستقبلوا القادمين للبنان بابتسامة والعمل على تسهيل إجراءات العبور وتسريع إنجاز المعاملات لسيما للكبار بالسن والأطفال والعائلات. توجيهات حلوة كتير ورسالة إلى كل من طأ قدماه أرض لبنان لبنانياً كان أم ضيفاً بأن خلف الزي الرسمي والمظهر العسكري إنسان يعرف معنى الإنسانية ويدرك أن حسن المعاملة قد يكون أول ما يحتاج إليه القادم إلى وطننا لبنان. الأمن العام هو إحدى واجهات الدولة اللبنانية وصورة لبنان أمام اللبنانيين والعرب والأجانب، صورة ناصعة من خلال تعميم اللواء حسن شقير. ينهي الأستاذ ديفيد عيسى لذلك قد يبدو تعميم يدعو إلى الابتسام أمرا صغيرا على الورق لكنه كبير في معناه، لأن بعض الرسائل لا تحتاج إلى الكثير من الكلمات، يكفي أن تكون على وجه رجل أمن يقف عند بوابة الوطن. وحين تكون الهيبة ابتسامة تكون الدولة أقرب إلى الناس ويكون الوطن أكثر دفئا. بقلم ديفيد عيسى، الأمن العام اللبناني حين تكون الهيبة ابتسامة. أكيد نحن وياكم والأستاذ ديفيد عيسى من حي الأمن العام اللبناني بقيادة لواء حسن شقير، الله يحمي شرعيتنا اللبنانية ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة الأستاذ نعمي محفوظ، ودعوة للهيئات العامة بالنقابة للاجتماع.
4: صباح الخير. نحن بنقابة المعلمين بالمدارس الخاصة في عنا انتخابات بستة كانون الأول. آخر يوم للانتسابات هو 6 تشرين الأول. يعني معلمين المدارس الخاصة بعد معن شهر أيلول وأسبوع من شهر تشرين الأول لينتسبوا للنقابة، ليروحوا يشاركوا بانتخاب مجلس تنفيذي جديد لنقابتهم. هاي النقابة اللي بتشرف على 3 صناديق: صندوق التعويضات، صندوق التقاعد، صندوق التعاضد. يعني تعويضات المعلمين، شيخوختهم، كرامتهم مرهونة بهالصناديق، وبالتالي نحن حريصين انه نجيب مجلس نقابي يدير هالصناديق بشفافية ويحافظ على حقوق المعلمين باخرتهم. بطلب من زملائي بكل مدارس الخاصة انهم يروحوا يجددوا انتسابات للنقابي، واللي فايت جديد ينتسب معه لستة تشرين الاول. وبالنهاية هني بيختاروا الأشخاص اللي بيحسوا أنه هني كفؤين وهني حريصين على مصالحهم.
3: يسعد لي صباحك أستاذ نعمي محفوظ، أكيد دعوة لكل المعلمين من النقيب أستاذ نعمي محفوظ للهيئات العامة وللانتخابات، وهيدي هي الديمقراطية. التعميم هيدا والدعوة موجودة اليوم بالعدد من الصحف اللبنانية، فيكن تابعوها، ومنهم صحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم تفاصيل. صوتك عالي جبل لبنان. بشرى سارة لأهلنا بدير القمر وجوار دير القمر، النائب البروفيسور فريد البستاني على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي نشر 3 صور لإنهاء الأعمال. المتعهد تسفيت دير القمر والطريق اللي بتربط دير القمر بكفر حيم رح يخلص الأشغال نهائيا بكرة، والمواطنين صار عندهم طريق حضارية بتربط دير القمر بكفر حيم بالشوف العزيز. شكرا لهالبشرة ولهالصور، النائب البروفيسور فريد البستاني. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من المغترب الأمريكي لبنان الأصل بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة.
5: صباح الخير للجميع، يسعد صباحكم من كاليفورنيا باسمي واسم نهضة العقورة. يا شباب، أول شيء نطلب منكم للشعب اللبناني ولاد العقورة تابعونا على صوتك عالي جبل لبنان مع خينا وصديقنا الأستاذ جوني الصديق اللي عم نتابع ملف العقورة وسبب إهمال اللي موجود بأرض العقورة وكشف المستور اللي عمره أكثر من 70 سنة، الخطة الممنهجة لتهجير بلدة العقورة والاستيلاء على أملاكها. يسعد صباحكم جميعا يا شباب. نحن اليوم نتوجه لأحزاب المسيحية وعلى رأسها حزب القوات اللبنانية، حزب التيار الوطني الحر وحضرة الدكتور فارس سعيد. بدنا نطلب منكم يا شباب توضحوا لنا الإهمال اللي موجود والحرمان الممنهج اللي عم تحطوه على بلدة العقورة، سببه أشو؟ وحدة، بلاد ضياع جبال كلها عم تنفلج زفت، كل ضياع بلاد جبال وكسروان والفتوح فيها خدمات العامة اللي بيستاهل الشعب. نحن بندفع ضريبتنا كل شيء موجود، ما منشوفكن إلا بتسندوا الفساد وين في واحد فاسد. مثلا على سبيل المثال مختار المكفوف في يده خفي ملفات العقورة عمرها 80 سنة بتحملوه من مطرح المطرح، بدنا ملفاتنا. اليوم الملف موجود، أحيل من حضرة المدعي عام على تحريات جوني، بدنا ملفاتنا. نحن أرض بتعود إلنا كمغتربين ومشاع العقورة مخفية مع المختار المكفوف في يده بولس شاكر ياغي. منناشد من هون عبر نهضة العقورة من يونايتد ستيتس ومن كل الاغتراب، حضر التحري جوني تاخدوا الخبرية بطريقة الصحيح، وبدنا ملفات العقورة تكون كلها موجودة بيدكم، بتعملوا معروف أو بتسلموها لحضرة الأي ومقام. الشقفة الثانية اللي بدنا إياها، بدنا تفسير من هالأحزاب المسيحية لا عم تعملوا هيك ببلدة العقورة. نحن تودون لنا لمبة وهيدا يعملنا تانكة بنزين، هاي كل أخبار ما بتمشي. العقورة فيها خطة ممنهجة على تهجير شعبها من أكثر من 60 سنة حرمان كامل. إذا بتطلعوا بكل ضياع لبنان الزفت عبى الأرض. العقورة الوحيدة الطريق العام اللي هي الدولة مسؤولة عنها، تركينا الجورة بتوقع عربية المرسيدس فيها ما بتطلع. استاذ جوني هذا شيء لا يجوز السكوت عنه. أملاك العقورة مشيعة من بيع، في فرد إنسان الله يطول عمره فخامة الرئيس جوزيف عون ومعالي وزير الداخلية اللي مهتمين، والباقي الشبيبة كلها عم تحكش بالقلب. يطلعوا يوضحوا موقفهم، ونحن من الاغتراب من ناشد جميع أولاد العقورة وين ما كانوا بالدنيا واللي بقلب العقورة تعلنوا إعلان مقاطعة الأحزاب ومقاطعة الانتخابات لتوصلوا لحقكم الطبيعي اللي أنتوا بتستاهلوا. هذا موقفنا الحقيقي، وبتابعونا على صوتك عالي جبل لبنان، ونطلب رد من الجميع. ونهضة العقورة شرعية، مؤسسة شرعية موجودة بقلب أمريكا مرخصة لإنماء العقورة. تفضلوا طلعوا جايبونا، شو الهدف اللي عندكم يا براسكم. يعطيكم العافية ونهاركم سعيد.
3: ونهارك سعيد، بون ويك اند لكل الموجودين معنا بلبنان وخارج لبنان. بطرس بيتر كامل أكيد والصوت العالي دايماً عم نوصله تحية لأهلنا بالعقورة. صوتك عالي جبل لبنان. احتفالية حلوة بضيعة، ضيعة بيت كساب، لجنة بناء صالة وكنيسة القديس نعم طلة ببيت كساب، داعيين لحضور حفل السنوي مع المطرب توفيق تنوري بساحة القديسة تقلى. بكرا الله راد السبت 5 أيلول فيكن تحجزوا، مثل ما قلنا بكون عم تعملوا عمل خير لبناء صالة وكنيسة القديس نعم طلة ببلدة بيت كساب. 70-360-742. توفيق تنوري الله يوفقك بحفلتك بكرة، وهذا كمان عمل بسبيل الإيمان ووطننا لبنان.
6: تحياتي لك جوني حبيب قلبي ولإذاعة جبل لبنان. أنا بدي أدعيكم من خلال هالإذاعة نهار السبت 5 أيلول بساحة كنيسة مرتقلة ضيعة بيت كساب. أهلا وسهلا فيكم، وجودكم هو نجاح لنا، وجودكم بتكمل فرحتنا. فمنتمنى من الجميع إنكم تلاقونا بخمسة أيلول ساحة الديسة مرتقلة ببيت كساب. توفيق تنوري.
3: يسعد صباحك يا توفيق، وشكراً لدعمكم لبناء الكنيسة ببيت كساب. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الجمعة 4 أيلول ما مننساكن أهل الضحايا والشهداء الأحياء لجريمة المرفأ، الرابع من آب جريمة دولة. لا تميلوا بميزان العدل على كفة دمائنا بل على كفة العدالة. جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اليوم الجمعة 4 أيلول الساعة 5 بعد الظهر أمام تمثال المغترب مدخل مرفق بيروت. الله محييكم يا أهلنا ولن ننساكم. إذاعة جبل لبنان إذاعتكم يا أهل الدار. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار اليوم الجمعة ضيف النهار في فقرة كتابنا القاضي عباس الحلبي وزير التربية والتعليم سابقا، ومقال بعنوان الموحدون الدروز بين حق الحماية وخطر إعادة تعريف الهوية. تحية لك وزير التربية السابق القاضي عباس الحلبي وأهلنا الموحدين الدروز. وفي صحيفة النهار أيضاً الصادرة صباح اليوم الجمعة الكاتب والمفكر والشاعر أنريز غيب ومقال بعنوان جئت أدعوك إلى حضور جنازتي. طول بعمرك أستاذ أنريز غيب. المقال كمان بصحيفة النهار. فيكم تشتروا صحيفة النهار تشجيعاً لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. عنوان من عناوين الثقة بوطننا لبنان فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. وعلى مشارف الويك اند اليوم بتبلش عروضات جديدة تابعوها عبر صفحتهم فهد سوبر فاليو اس اي ال وزورون واستفيدوا. بون ويك اند لألكن واهلا وسهلا فيكن من 8 الصبح للعشاء المساء. بيرحبوا فيكن وبيتمنوا لكم كل الخير إدارة وموظفي فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الجمعة 4 أيلول منبر الجمهورية الوزير السابق جوزيف الهاشم ومقال بعنوان الإمام المغيب في لبنان في ذكراه 48 أين نحن منه؟ وأين هو منا؟ نحن مغيبون معه مخطوفون على هويتنا الوطنية ولبنان مخطوف معنا ومغيب بنا. إلى آخر المقال. الوزير السابق جوزيف الهاشم الإمام المغيب في لبنان. فيكم تشتروا صحيفة الجمهورية من المكتبات اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكم يا لبنانية. إذن الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية والقوى العسكرية الشرعية عم يكشفوا على المولدات الكهربائية بالضاحية الجنوبية لبيروت. يلا عقبال الانتشار الكامل للدولة اللبنانية مش بس مداهمات و اتخاذ إجراءات وانسحاب. تحية لبلدية شويفات اللي أخذت قرار مبارح وأنذار إلى أصحاب المولدات بوجوب التقيد بالتعريف الرسمية تحت طائلة المصادرة واتخاذ إجراءات قانونية. بلدة شويفات وكل أحياء رح يتم التقيد بالقانون من قبل أصحاب المولدات وإلا المصادرة والتغريم والقضاء اللبناني بالمرصاد. شكراً بلدية شويفات. صوتك عالي جبل لبنان. رح نحكي التنين عن فضيحة الأدوية السرطانية. أدوية للأسف ما بتعطي أي مفعول وحتى بإيران ما عم بقى عم يستعملوا هالأدوية أدوية السرطان. يا بلا ضمير. في شركات عم تستورد أدوية إيرانية وهندية وصينية وفي شركة حسب ما يقال وحسب معلومات عم نتبعها مع صحيفة النهار شركة بيملكها ابن نقيب صيادلي سابق وهو مقرب من حركة أمل ولديه علاقة قربة علاقة قرابة بالشيخ نعيم قاسم. شيخ نعيم قاسم قرابتك عم يفتك بالقانون وبصحة مرضى السرطان. هيدي مش عيب بالدين الإسلامي الحنيف؟ رئيس حركة أمل الأستاذ نبيه بري أفواج المقاومة اللبنانية، ابن نائب صيادلي سابق ومقرب من حركة أمل حسب معلومات صحيفة النهار وإذاعة جبل لبنان، عم بتاجر بأدوية إيرانية وهندية وصينية حتى بإيران بطلوا عم يستعملوها. يا عيب الشوم على قلة الضمير، شو عم تعمل؟ شو عم تعمل فينا وبمرضى السرطان؟ الله يشفيونا. وأخيرا وليس آخرا، دولتنا اللبنانية وعلى جدول أعمال مجلس الوزراء مشروع قانون معجل يهدف إلى استفادة الرؤساء الروحيين للطوائف الإسلامية في لبنان من معاش تقاعدي. يا الله يا دولتنا اللبنانية ويا وزارتنا ويا رئاستنا، معاش تقاعدي لرؤساء الطوائف الإسلامية والبعض منهم عم بيسبكن ويسب الدولة اللبنانية. يعني ما بعرف شو بدي أقول سيد الرئيس، الرئيسين الجمهورية والوزارة، سادة الرؤساء، شو عم بيصير؟ وزير بيروح بيقعد مع السفير الإيراني وبيفتك بالمقررات وبيستهزئ فيكن من خلال وجوده مع السفير الإيراني بالصفوف الأولى بالاحتفالات، وزير الصحة، بعدين تستقبلوه بالقصر الجمهوري بالقصر الحكومي، وهلأ عم تقترحوا إنه تعطوا معاش تقاعدي لرؤساء الطوائف الإسلامية بزمن ما فيش مصاري حتى للمتقاعدين وللعسكر، مجوعينن، والبعض من هالرؤساء الطوائف الإسلامية عم بيسبكن وعم يشتم الدولة وما بدو الدولة وما بدو الشرعية، بدكن تعملوا له معاش تقاعدي وتكرموه. آخ منكن أيها الرؤساء بكل محبة، مع تأييدنا أكيد، لما بنحكي العتب على قد المحبة، وآخر عتب رح نوجهه من إذاعة جبل لبنان للجيش اللبناني الحبيب ولرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. سيد الرئيس أعطيه أوامرك إنه الجيش اللبناني ينتشر ببيروت الإدارية ويفتك بكل السلاح غير الشرعي، لأنه بدنا خطوة تفرج عن اللبنانيين وتخلينا نحس إنه في عنا دولة لبنانية، وإلا الجماعة عم يأكلونا أكل بعهرن وبتدميرهم لوطن لبنان وبتهديدهم لألك سيد الرئيس جوزيف عون، إنه بيطلعوا لعندك على القصر الجمهوري بس تخلص الحرب. هيك بدنا؟ قولوا الله، نعرفك شجاع ومغوار سيد الرئيس، ضرب إيدك على الطاولة وأمور الجيش اللبناني يتخذ إجراءات حاسمة جدا ببيروت الإدارية. تضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير. خيكم جون الصديق بحييكم، لقاءنا الاثنين صباحا الساعة 7 بتوقيت وطننا لبنان، إلى اللقاء.
2: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.
7: كبرت كبرت كبرت تاع
8: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

صوتك عالي جبل لبنان. رح نكمل هالأغنية بس مدري شو صار معي. صار معي كوانتوم ليب فكرتها صارت الساعة 10 قد ما في ضغط علي. يلا بعد الأغنية بنرجع منكمل فترتنا لألكن وأصواتكن العالية.

الساعة هلا 9:15 باستوديو واحد بإذاعة جبل لبنان، وبعد في عنا للساعة 10. صوتك عالي جبل لبنان، لأول مرة بحياتي بتصير معي.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ومكملين نحن وياكم. بعد في عنا ساعة من الزمن، ساعة إلا 10 دقايق، 50 دقيقة. ورح أخذ مجموعة كبيرة من رسائلكم الصوتية، أهلا وسهلا فيكم. بس بليز الرقم اللي بتهي ب685 باعت رسالتين ضيعتني، رح أخذ آخر وحدة.
1: سوري كمان بدي أبعت لك فويس الثاني ضروري. مشي شهر وناس إنجاز ما بعرف، طلعت على البيت الساعة 5 يوم الجمعة، مشي شهر وناس للحديث هيدي، وكان في كهرباء. قاعد أنا ومرتي قلت يا عمي في شي غلط، صارت الساعة 8 بعد الكهرباء، صارت الساعة 10 بعد الكهرباء، مهم لساعة 1 بالليل بعد الكهرباء. تاني يوم السبت كذلك الأمر، لساعة 1 بالليل. وأحد كمان بعدين اللي عرفنا أنه ملعب برش حموت في كرمس، عرفت كيف خيجوني؟ في كرمس، يعني مقصدي فإذا شركة كهرباء إذا بده بيقدر يعطي كهرباء. هيدا من شهر ونص للحديث، كان في كرمس بالملعب برش حموت من ساعة 5 بعد الظهر لساعة 1 بالليل، فإذا إذا بده شركة كهرباء بيقدر يعطي كهرباء.
0: نعم الله يعطي الكهرباء يلا ويزيد الكرمسات بوطننا لبنان. مستمعنا الكريم رم ينتهي ب685، يا ريت بيعملوا كرمس حد بيتي ضيعتونا يا هالقدية. الله يخلصنا من الدمار اللي عم بيضرب وطننا لبنان من خلال جزء مستولي على وطننا لبنان، جزء من طايفة مستولي على كل الطوايف وعم يفتك بوطننا لبنان وبيستكبر على الناس بسلاح عميل للخارج وغير شرعي. يا قولوا الله الله خلصنا منهم وبترجع الكهرباء وكل شيء بيتحسن ومنرجع دولة القانون بإذن الله. بونجور مشلين سكر ربيز كليفر كلوزر ال بي.
2: إنه وين رايح بعد بكير جوني؟ ما بيكفي سبتو أحد ما فيه؟ خليك
0: باقيين يسعد صباحك مشلين سكر ربيز كليفر كلوزر ال بي مزرعة يشوع. صفر 3-4-4-4-0-3-7 نسمع.
3: بونجور جوني، بصراحة يعني لما قلت بشوفكن

0: بصير بالعمر مرة، ما بعرف إذا بكررها بعد شي سنتين ثلاثة. صوتك عالي جبل لبنان. المدام بعثت لنا الصور، صور المولد الكهربائي المخالف بمدينة بيروت على الخط الثاني، يعني على 70-220-888، وصورة الشكوى لانتبعها مع محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، يسعد صباحك، ومع المعنيين بالبلدية وبالقوى الأمنية الشرعية. يلا يلا عم تنفرك رقبتهم، انتبهوا أصحاب المولدات المتقيدين بالقانون. مثل عندي صار 3 أيام بتغزل فيه، لأنه والله صرت شايفه هجني مش مصدق. باسكال حايك صاحب المولدات عنا بأدونيس بيتأيد على الفيرجول باللي بتطلبه الدولة اللبنانية بدون أي زيادات. فالله محيي كل أصحاب المولدات اللي عندهم ضمير وبدون يتكسروا إيدين. كل أصحاب المولدات مثل بالحزمية، بالحزمية هو مرته صاحب المولد طلع في عندهم كمان مستودع أسلحة متوسطة وثقيلة وأربجيات وطيارات مسيرة. يعني شو هيدا، صاحب موتور أو مولد كهربائي ولا صاحب ميليشيا؟ صوتك عالي جبل لبنان. جابي الهبر يسعد صباحك. وقبل ما نسمع رسالتك الصوتية، أنا بدي وجه تحية لبنتك الدكتورة اللي منبارك لها من كل قلبنا. يلا لبست التوب الأبيض، وإن شاء الله عقبال توب العرس الأبيض. جابي هبر إذا عم تسمعني هلأ، بعت لي اسم بنتك ومدامتك لمبارك لهم، ونفتخر فيكن ونفتخر بكل أولادكن اللي عم بيحققوا نجاحات. دموزيل هبر مبروك، الله يوفقك بحمل رسالة الطب وقسم أبو قراط لتنفذي بكل ضمير وأمانة. وهلأ رسالة جابي هبر والدك.
1: يسعد صباحكم، يسعد صباح زاد جبل لبنان، يسعد صباح جون الصديق، يسعد صباح منبر الحرية، منبر الحق. هي جوني وأعزائي المستمعين، أنا كمواطن لبناني بدي أوجه تحية كبيرة للفرنجية، لمصداقيتهم، لخدماتهم، لاهتمامهم بكل مواطن وين ما كان بكل لبنان. لما بدي أبابهم بيفتحوا وبيستقبلوك وبيسمعوا لك وبيشتغلوا لك. هنيئا للبنان بآل فرنجية بحكمتهم، بمصداقيتهم، بالتفاعل السريع مع أي مشكلة أنت بتتوجه صوبهم فيها، سريعين بالحل، ما بيتهددوا وما بيخذلوك وما بيصبحوك. صبحوك يعني ايه ويلا. جماعة أنا بفتخر وأنا إلي الشرف كمواطن لبناني بغض النظر عن طيوفتي إنه هودي الجماعة الفرنجية فعلا يستحقوا لقب فخامة الرئيس. شكرا للفرنجية، شكرا لمحبتهم، لكل اللبنانية، ومن دون أي مصلحة، من دون أي غاية، بس لأنك لبناني. وكل واحد وبناء لتجربتي أنا، كل واحد إذا بعوز فيه ما يدق غير باب بيت فرنجية. شكرا.
0: يسعد صباحك جابي هبر. أكيد تحية لأهلنا بصغرتا إهدن وبالشمال اللبناني. وقال الفرنجية الكرام هن من العائلات السياسية المارونية الوطنية الموجودة بوطننا لبنان. كل آدمي من كل الطوايف الله محييه، وبنشتغل كلنا سوا إيد بإيد لمصلحة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع للبنانية، خليكم معنا.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: خير شو في احكي ليه ساكت عمين عم تكذب
3: انطوق ليه بدعت لسانك
2: لاكل هيدا الكره معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
4: تعو سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
5: وإذاعة جبل لبنان هي الصوت العالي لوزارة الإعلام ولكل الأشخاص اللي هن بخدمة وطننا لبنان من مسؤولين رسميين عسكريين ومدنيين ونواب أوادم ووزراء أوادم صوتك عالي جبل لبنان أبو قاسم صباح الخير الله يعطيك ألف عافية ويخلي لك ولادك مرسي ويخلي ولاد السامعين يا أحبة صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان تحية للمؤسسة العسكرية لجيشنا اللبناني البطل قيادة الجيش اللبناني وكل الأشخاص المؤتمنين على الشرعية اللبنانية ووطننا لبنان مبروك والله يحميكم يا شباب شرف تضحية وفاء تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين تابعوا دورة تنشئة مغوار أقيم في مدرسة القوات الخاصة بقاعدة حامات الجوية حامات 76 التي حملت اسم الجندي المغوار الشهيد طوني نخلي ترأس الحفل قائد مدرسة القوات الخاصة ممثلاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحضور عائلة الجندي الشهيد طوني نخلي وعدد من الضباط وأشار قائد مدرسة القوات الخاصة العقيد الركن الأولى الخباز في كلمته إلى أن دورة تنشئة مغوار تعد تحدياً حقيقياً للمتدربين جسدياً ونفسياً إذ تشمل تدريبات تكتيكية وتقنية لذا عليكم استغلال المهارات التي وضعت بين أيديكم في هذه الدورة حتى تتقدموا على الصعيدين الشخصي والمهني تحية لمدرسة القوات الخاصة وقائد المدرسة العقيد الركن الأولى الخباز تحية لأهل الشهيد الجندي المغوار طوني نخلي اللي حملت هالدورة اسمه تخليداً لذكراه ليكن ذكره مؤبداً الله محييكن سواعد الجيش اللبناني البطل الله محيي كل قطاعات وقطوعات الجيش اللبناني المنتشرة بكل المناطق اللبنانية والله يحمي لنا إياكم تضلوا عم تحموا أرزة لبنان وشرعية لبنان بسواعدكم صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الجمعة على مشارف الويكند جبل لبنان إذاعتكم ماذا بعد بوطني لبنان وبكل الأوطان بدنا نبارك بمناسبة عيد ميلاد سيدتنا والدة الإله رعية مارلياس للروم الملكيين الكاثوليك في مدينة حيفا داعيين للمشاركة باحتفالات ليتورجية التنين 7 أيلول 2026 رتبة كسر الخبزات والقداس الإلهي يحتفل به سيادة المطران يوسف متى الجزيل الاحترام التنين الساعة 7 المساء بكنيسة السيدة بيت النعمة وتاني يوم التلاتة 8 أيلول 2026 بكاتدرائية مارلياس بي كاتوليك مارلياس كاتوليك بحيفا كمان الساعة 8 صباحا التلاتة المقبل القداس الإلهي الأول وقداس تاني الساعة 7 المساء. سيدنا المطران يوسف متى الجزيل الاحترام، الله يحميك ويحمي المؤمنين بحيفا وبالقدس أورشليم وبالجليل وبكل الأراضي الموجودين فيها المسيحيين، الله محييكم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

خلينا نتوقف سوا مع أغنية من الزمن الجميل بول أنكا Let me get to know you. زمن جميل.

0: من الزمن الجميل Let me get to know you Paul Anka ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لغاية الساعة 10 الساعة هلأ 9:37 دقيقة باستوديو واحد بإذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. احتفالات بكفر شيما وشوي فات من صوتك عالي جبل لبنان من حي أهلنا بشويفات رعية كنيسة مار ميخائيل المدبر احتفال عيد ميلاد والدة الإله عيد صيدنايا بعد بكرة الأحد 6 أيلول الاحتفال بتذكار أعجوبة رئيس الملائكة ميخائيل في مدينة كولوسي صلاة الأحد 9:45 قداس إلهي 10:10 ونشاطات من بعد القداس ترفيهية لكافة الأعمار تستمر هالنشاطات الحلوة لثلاثة بعد الظهر والتنين هيدا 7 أيلول 7:07 صلاة غروب وقداس عيد ميلاد العذراء عيد صيدنايا تبريك الهريسي وتوزيعها على المؤمنين وسهرة فنية يحييها المطرب جاد رفيق وفرقته الموسيقية هالاحتفال موجود فيه مأكولات منوعة، حلويات، مرطبات، سحب على جوائز تومبولا بإشراف حركة الشبيبة الأرثوذكسية ضمن رعية شويفات ورعية بسيبة. الله يحييكم أهلنا رعية كنيسة مرمخايل المدبر بشويفات. كاهن الرعية الله يعطيك ألف عافية عنده برنامج على تيلي لوميير بيرلياس كرم المجد لله صوتك عالي جبل لبنان للي بيحبوا رياضة المشي الهايكينج تجمع ملوك الطبيعة هايكينج جروب برعاية بلدية الجاهلية وبالتعاون مع الناشط البيئي ناجي عبد الخالق برفقة أطول علم لبناني داعينا للمشاركة بمسيرة بيئية تتعرفوا على بلدة الجاهلية وعلى درب النهر بالجاهلية هالأحد بعد بكرة التجمع بأول بلدة الجاهلية 8:00 والانطلاق بالمشي 9:00 المشاركة مجانية ولكن أكيد مشاركة على المسؤولية الشخصية لأنه ما فيها تأمين اتصلوا بكريم الجوهري 03-88-49-49 ملوك الطبيعة هايكينج جروب ومشي حلو كتير تحية لأهلنا ببلدة الجاهلية صوتك عالي جبل لبنان تحية لأهلنا بغزير ضيعة الحلوة وجمعية مار منصور فرع مار يوسف غزير ويوم طبي مجاني مش هيدا الأحد الأحد المقبل 13 أيلول فحوصات دم مجانية سكري تريغليسيريد كوليسترول HDL و LDL كلها فحوصات مجانية ولكن لازم موعد مسبق مشان هيك من اليوم عم خبركن تحت تتصلوا وتاخدوا موعد وسلامة قلبكن الأحد 13 أيلول سالون كنيسة السيدة الحبشية بغزير وللاتصال 71-615-037 هيك توصلوا بيكونوا محددين لكم موعد ما بتنطروا أبدا سلامة قلبكن يوم طبي مجاني تنظيم جمعية مار منصور فرع مار يوسف بغزير تحية لرئيس الجمعية وليد الزايك يسعد صباحك وليد انت والشباب والصبايا صوتك عالي جبل لبنان والثقافة بكل بلداتنا ومنهم بشويفات بلدية مدينة شويفات ولجنة ثقافية تربوية داعينا لحضور لقاء حول رواية وتحرر الحلم للمؤلفة ليليان حمزة. بكرة السبت 5 إيلول 6 بعد الظهر بقاعة مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية شويفات قرب الأمن العام. النشيد الوطني اللبناني كلمة رئيس بلدية شويفات الأستاذ نضال ذيب الجردي، رئيس رابطة المبدعين العرب الدكتور شادي مسعد، الباحث والكاتب الدكتور حسام نصار، كلمة الأستاذ هيثم عربيد ورئيس اتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزال، والكاتبة صاحبة رواية وتحرر الحلم الأستاذة ليليان حمزة. تقدم الحفل الأستاذة سحر العياش الجردي. بكرة 6 بعد الظهر أهلا وسهلا فيكم قاعة مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية شويفات قرب مركز الأمن العام. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037 رسالة صوتية. صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك يا خي جوني، أحلى صباح بالكون. أنا بهني اللي يخد لك عقلك والكنيال اللي يخد لك عقلك. طلعت بالساعة 9:05 9:10 يا خي، مين يخد لك بالك يا خي؟ ويسعد لي صباحك.
0: وصباحك المستمع المحب اللي رقمه بينتهي بالصفر 8-3 مثلكم كلكم يعني. أكيد في ناس مش محبين يكونوا قالوا يي هذا عال مدري شو صار معه شو مصيبة بلانك بلانك مش معقول يعني. بيتهموني إنه بحب أحكي كتير وبتلقط بالوقت وبصير بمدد مدد شوي صغير يعني مش كتير ما بزيد كتير على الإدارة وعلى الإذاعة وعليكم. يلا ماشي الحال، بريك أخير هالمرة مزبوط وبنرجع قبل ما نخطو.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
3: أول ظهور إعلامي لقائد نادي الحكمة حاتم عيد بعد إصابته البليغة بانفجار بطارية ضخمة وخضوعه لأكثر من عملية جراحية. نجم النادي البيروتي رح يكشف عن أصعب اللحظات اللي مر فيها وأبرز محطاته الرياضية عبر برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنه يكون ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الجمعة 4 أيلول 2026 بعنوان الفاتورة تصل دائما إلى المواطن. ثمة من يقول أن مشروع الموازنة 2027 ليس عظيما ولا يحمل انقلابا إصلاحيا وأن الدولة تبدو مهتمة بما تحصله من ضرائب أكثر من اهتمامها بتغيير بنية الاقتصاد والإنفاق، كما تظهر الأرقام المطروحة نفقات تقارب 6,800,000,000 دولار بينما تبقى الضرائب غير المباشرة ومنها ضريبة القيمة المضافة ركنا أساسيا في تمويل الدولة. النقد الاقتصادي مشروع، لكن هناك بند اقتصادي ضخم لا يظهر عادة في جداول الموازنة تحت اسم واضح، كلفة عدم الاستقرار. ليس له رقم واحد ولا خانة واحدة ولا وزير يتولى شرحه، لكنه موجود في كل مكان، في التأمين، في النقل، في الفوائد، في الاستثمار، في السياحة، في كلفة إعادة الإعمار، في المصانع التي تتردد في التوسع. وفي المستثمر الذي يقرأ الصحيفة ثم يؤجل قراره 6 أشهر أخرى ليرى إذا كانت البلاد ستبقى هادئة. معروف أن المصدرين اللبنانيين باتوا يدفعون كلفة الحرب مرتين نتيجة ارتفاع أكلاف النقل والعراقيل الإضافية التي تواجه التجارة. وهنا يصبح السؤال ضروريا، إذا كنا نريد نقاشا جديا حول العدالة الضريبية فلماذا نتعامل مع كلفة الخيارات الاستراتيجية وكأنها ظاهرة طبيعية مثل الشتاء؟ وبعد ذلك تنهي إلهام سعيد فريحة، تأتي الدولة إلى المواطن، تنظر إلى حساباتها، تكتشف أن الإيرادات لا تكتفي ولا تكفيها، فتزيد الجباية، وهكذا تظهر المعادلة اللبنانية الجميلة. القرار الاستراتيجي موزع، لكن الفاتورة مركزية تصل دائما إلى المواطن. ربما لهذا يجب أن يصبح النقاش حول الموازنة أكبر من سؤال كم ستجمع الدولة. السؤال الآخر هو كم نخسر، لأن لبنان لم يتحول بعد إلى دولة مستقرة. الفاتورة تصل دائما إلى المواطن. إلهام سعيد فريحة، معك مدام إلهام. الدولة اللبنانية ما فرق معها إلا الجباية هلأ، أكيد لأنه أفلسوها. اللي سرقوا الدولة من 1990 لحديت من سنة ونص ما خلوا شيء، فتكوا بأموال المودعين، فتكوا بأموال المتقاعدين عسكريين ومدنيين، سرقوا الدولة اللبنانية. هالمجرمين هدول، هدي جريمة، هدي منا جنحة، هاي جناية. سرقت الدولة اللبنانية دعم الكاجو، دعم المزوت والبنزين لدبابات وسيارات الجيش السوري أيام النظام الأمني اللبناني السوري السابق، اللي حكم مع رؤساء جمهورياتنا وحكوماتنا وطننا لبنان بوقت سابق. نعم، هذا اللي كان عم بيصير. فصارت الدولة مدام إلهام ومواطنينا عم تلاحظوا الشركات والأفراد، هلأ ما بعرف عمين عم بيطبقوها كتير وعم بيطبقوها على الكل. كنا نقدم بالسنة مرة اللي عنده مشروع TVA ودفع للدولة اللبنانية كشف حساباته بالسنة مرة، هذه شغلة طبيعية. كشف مثلا عن حساب 2026 بقدمه أنا من سنين سابقة، 2025 و24 و23، من وقت ما صار عندي رقم TVA. فمن هالمنطلق هذا كان بالسنة مرة نقدمه، هلأ صار كل شهر، كل شهر مش كل فصل. شو هالدولة المعيوبة هذه اللي فرطوها، اللي قبلها اجوا قبلها سرقوها، هلأ صارت الدولة ما بتأمن تتركنا لآخر السنة تندفع لها، وما بتأمن انه ندفع لها كل 3 شهور فصليا. عم بيعذبونا ويعذبوا المراقبين الماليين وشركات المحاسبة، ومنهم الصديق وليد الزايك. كل شهر بده يروح الواحد لعنده يقدم له الفوتير ويرجع يروح على الوش ماني لحتى يدفعون، يدفع التفئة عبر الوش ماني كل شهر. شو هال، ما بعرف شو هالدولة هاي. طب كل شهر ولو ترقفوا فينا يا دولتنا الحالية، نعرف انه انتم مش عم تلعبوا يعني، ولا عم تعملوا شيء يمكن مخالف لضميركم، ولكن انه ترحموا فينا شوي صغيرة، رحموا هالوطن وهالمواطن. صيدوا اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة بعنوان مواصفات معقب الملفات. الصفة الأولى مرتب الهندام، الصفة الثانية حكواتي، الصفة الثالثة يعطي انطباعاً أنه إيده واصلة، الصفة الرابعة يسمي أسماء في معرض حديثه ليعطي انطباعاً أنه يعرف فلان وفلان، وأنه يملك رقم هاتف فلان وفلان الذي يرد عليه شخصيا. هذه المواصفات كيف يتم صرفها؟ يتبع صيدوا اليوم مواصفات معقب الملفات. إلهام سعيد فريحة، موقع الأنوار.com الإلكترونية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة صوتية.
4: هي صباح الخير، أنا بس بدي وصل من خلالك كرمال الرسوم والضرائب. يعني اللي صار بهذا البلد، الشعب نحن اليوم عم ننسرق للمرة الألف. ما بيكفي إنه سرقوا خزينة الدولة وبيعوا نص أملاك الدولة وسرقوا العالم ببيوتها، هلأ كمان عم يسرقونا من جديد بالضرائب والرسوم العشوائية والغير مدروسة والبهظة. يعني جد لوين، كيف بده يقدر هالمواطن يتحمل؟ ما بعرف، ولا واحد مستعد يرد قسم من المصاري اللي سرقه.
0: نعم نعم رمزي، اخ يا رمزي اخ، واخ يا مستمعينا اخ. نهبونا من 1990 بشكل منظم، فلسوا البلد، وكل واحد فل يا على المقبره يا راح على بيته وعلى ملايين دولاراته اللي اكتنزها من الشعب اللبناني. سيأتي يوم ما، شو أقولكم، نرجع منحلم شي ثورة ولا ما بيطلع من أمرنا شي؟ يلا صوتك عالي جبل لبنان. تحية لأهلنا بشليفة بالبقاع الحبيب، الداس بعد بكرة الأحد بشليفة كنيسة سيدة البشارة، يترأس صاحب السيادة المتروبوليت أنطونيوس السوري الجزيل الاحترام بمشاركة صاحب السيادة المتروبوليت نيفون صيقلي الجزيل الاحترام. الداس بعد بكرة الأحد 9:30 صباحا صلاة السحر، والقداسة الإلهية 11 صباحا بكنيسة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس بشليفة البقاع الحبيب. الله يحميكم أهلنا بشليفة. صوتك عالي جبل لبنان. البروفيسور نسيم الخوري المشرف على تخريج مئات من زملائنا الصحفيين بالدكتوراه بالإعلام، البروفيسور نسيم الخوري على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي مقال بعنوان من يقطع رأس مونتسكيو. الله محييك بروفيسور نسيم الخوري. العلم والثقافة والتطوير بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بودن بيكوري لبنان، شير بريد اند لاف، وبكل محبة المزيد والمزيد من الايتمز من الاطباق الصحية ومن البلاديجور ومن المعجنات لاحتفالياتكم لكل مناسباتكم. وفيكن من مكان عملكن او من بيوتكن تطلبوا 1635 والدليفري بيوصل سريعا جدا بكل الفروع بكل المناطق اللبنانية. وودن بيكوري لبنان، بون ويكاند لألكن من إدارة وموظفي وموظفات وودن بيكوري بكل المناطق اللبنانية. 1635 أو على الواتساب 03-00-77-10. وودن بيكوري لبنان إدارة وموظفين وموظفات بيقولوا لكم بون ويكاند من إذاعة جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
5: بونجور جوني، يعطيك العافية، تضلك بهالهمة. أنا عم تابعك عطول بس مش عم بعطلك عطول رسائل لأنه الصيفية كانت على المطو فما فينا نحكيك، بس عم نسمعك على الابليكيشن. بس تعليقا للثورة اللي قلتها، احنا حتى الثورة عنا سيسوها، عم تقول إذا بيرجع الشعب بيقوم بيعمل ثورة، ما بتعرف شيء إذا الثورة مزبوطة ولا شو صار آخر شيء ما عرفنا.
0: نعم، الثورة بالآخر صارت مشاوي والشباب وأرجيلي ونارة يا ولد. هيدي للأسف هيدي الثورة اللي اختبرتها أنا على أوتوستراد السوق ما بين كنيسة مار شربل على الأوتوستراد. اعتصمنا، عملنا تحركات، صار في احتكاكات بيننا وبين الجيش اللبناني اللي بده يحاول أنه يمنع قطع الطريق، وكنا عم نقلن يا شباب ونصرخ نقلن يا شباب نحن كرمالنا وكرمالكن عم نطالب بإشياء محقة لحماية حالنا وحمايتكن. الله يحميكن، عشان هيك كانوا يجمدوا، يعني هيك نحس أنه طالما ما في ممارسة عمل شغب من قبل المعتصمين أنه الجيش اللبناني بس يطوقنا، والله يعطيهم العافية ويحميلنا إياهم. فمن هالمنطلق هيدا بوقت لاحق صرت انزل على الطريق أنا وكان بعده باتريك ما سافر وراح على أمريكا الله يوفقه، وكل هالشباب والصبايا الموجودين صرت عم لاحظ انه عملوا ستيج مسرح وصار بده يطلع لي واحد ينطنط مثل القبوط واستولوا عليه للمسرح. في مرة اجت ارزي الشدياء قالت لي جوني بدي انا حابة هيك احكي بالجمهور، يعني هي كانت تنتمي الى التيار الوطني الحر وعلى الاو تي في وهيك، فقربت لعندهم للشباب قلت لهم شباب ارزي بدها تحكي، يعني عم تغير مواقفها او انه عم تتضامن مع الشعب، يعني انه بعيدا عن الأحزاب أبدا ما كانوا يقبلوا. هون أنا بقى حسيت أنه أحد الأحزاب استولى على المسرح من خلال الأبوط اللي استولى عليه بده ينطنط قدام الصبايا، فتركتهم وفليت. وبعدين قبل منها صرت لاحظ أنه أكيد صار في خيمة للأراجيل حتى ما يعني إذا وحط الأراجيل مش أنه ينطر كتير ويعصب هيك لأنه بده يفوت النيكوتين والسم على جسمه. عملولن خيمة أراجيل بالساحة الاعتصام قدام كنيسة مار شربل أدونيس زوق مصبح على الأوتوستراد. هيدي هي صارت مكان للقاءات الحب وغيرها من الأمور اللي بعيدة عن الثورة. هلأ بيصير بالثورة مثلا صيف 840 مسرحية صيف 840 لمنصور الرحباني في قصة حب سيف البحر وهدى انه مش وقتك يا هوى ولا ايامك ايام، اوكي بس انه يعني خلق انه صارت غلبت على الثورة. يعني سيف البحر مش انه بده يقعد يحط ارجيلي ويقعد على الاوتوستراد. يا مشان هيك خلص عرفت انه انتهوا. مستمع علي الصعب يسعد لي صباحك. الي خليل يسعد لي صباحك.
6: صباح استاذ جوني يعطيك العافية. استاذ جوني عهد فاشل، حكومة فاشلة، نواب زعران سرقين حرامية، وكل شيء عم بيعملوا فينا من ورانا نحنا. ومبلا بتحلم ثورة بس بحالة وحدة انه يوقف الانترنت بالبلد، هيدي هي الوحيدة اللي بتنزل العالم على الشارع، غير هيك ما حدا راح يتحرك وشعب غنم وما قلنا الله الله، وغير هيك ما راح قلنا
0: ما قلنا غير الله. الله يحميك إلي وبويك أن تقلق كل المستمعين والمستمعات. نعم يعني دولة رح تجتمع حكومتها هلأ انتبهوا، بس هني عم يدفعوا الثمن هلأ العهد ومن سنة ونص عم يدفع ثمن الموروث بالسرقة والعهر والبطر بالمصاريف وغيرها من الأمور. بس من طالب العهد مثلا سيد الرئيس أعطيه أمر كقائد أعلى للقوات المسلحة أنه ينزل الجيش اللبناني يستلم لبيروت الإدارية ويستلم المخازن الأسلحة غير الشرعية لحزب عملاء إيران من بيروت الإدارية على الأقل تنحس هيك أنه في عنا شيء نلتجئ لقاله هو بيروت الإدارية الشرعية. بعد ما فعلتين بيناتنا ببرج أبو حيدر على طرف الأزاعي وغيرها أسلحة غير شرعية ومخازن غير شرعية، سيد الرئيس بادر إذا بتعمل معروف. فهلأ كمان الحكومة رح تعمل قال اقتراح معاش تقاعدي لرؤس الطوائف الإسلامية، يعني جوعانين العسكر المتقاعدين واللي بالخدمة والبعض من رؤس الطوائف الإسلامية بسب الدولة وبيقول إنه هاي غير شرعية ولا تمثلني، وبدون يعطوه معاش تقاعدي لهالشيخ الكافر اللي عم يسب الدولة اللبنانية. قولوا الله بدون يكرمون بمعاش تقاعدي. صوتك عالي جبل لبنان ويبقى عمل الخير. وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا، تعاون بين كاريتاس لبنان والجامعة العربية المفتوحة لدعم التعليم وتمكين الشباب. رابطة كاريتاس ممثلة برئيسها الأب سمير الغاوي والجامعة العربية المفتوحة ممثلة بالدكتور داني عون نيابة عن رئيستها الدكتورة يارا حمدان العبدالله، وبحضور وفد من الجامعة وقعوا اتفاقية تعاون تهدف لدعم التعليم العالي وتعزيز تكافؤ الفرص الأكاديمية. بموجب هالاتفاقية بيستفيد الطلاب اللي بتخبر عنهم وبترشحهم الرابطة رابطة كاريتاس إلى جانب العاملين والمتعاونين مع وأفراد عائلاتهم، بيستفيدوا من منح وحصومات دراسية بتتراوح بين 25% و70% لمرحلتي البكالوريوس والماجستير. تتضمن هالاتفاقية أيضا التعاون بمجالات التدريب، التطوير المهني، البحث العلمي والإرشاد الأكاديمي، فضلا عن توفير فرص للتدريب العملي ودعم المبادرات التطوعية والمجتمعية. برافو كاريتاس لبنان، الأب سمير الغاوي والجامعة العربية المفتوحة. الله يعطيكم العافية بخدمة الشبيبة والصبايا اللبنانيين ليستفيدوا ويكملوا علمنا. بلد العلم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ناجي يسعد لي صباحك، بعت لي مخالفات، يلا بعت لي اياهم على 70-220-888. رسالة صوتية.
7: صباحو جوني، حدا ينقذوا لهيدا نعومة، نعومة انقذوه على الطائر راحت، مدل ما تعطوها للجيش سلموها للجيش اللبناني. تاج راسكن بتسلموها للإسرائيلي؟ قدي خوانا.
0: آخ يا وطني لبنان، من الخوني والكتب والفريسيين وتجار الهيكل. صباحو جوني، في شيء عن موتورات الكهرباء؟ يلا عم تنحسم القضية، رقم اللي ينتهي بسبعة ثمانية خمسة. يلا قولوا الله. إذن فضيحة أدوية سرطانية عم نتبعها نحن وزملائنا بصحيفة النهار، أدوية للسرطان حتى بإيران وقفوا يستعملوها. شركة عم تستورد أدوية إيرانية وهندية وصينية، هالشركة بيملكها ابن نقيب صيادلي سابق مقرب من حركة أمل، وعنده علاقة قرابة بالشيخ المدعو نعيم قاسم. نعم. آخ يا وطن لبنان، وآخ ونحن مكملين هالقضية للآخر، نحن وزملائنا بصحيفة النهار. تساؤلات برسم العهد الجديد، كارتال الفساد سدت الرؤساء بعده موجود، وتجاوزات بقطاع الصحة، وهلأ بيرأس وزارة الصحة وزير عن حزب إيران. بيروح بيقعد حد السفير الإيراني المخلوع والمرفوض، وبعدين بيجي بيقعد حدكم بمجلس الوزراء بالقصر الجمهوري وبالقصر الحكومي، ومش عم تشحطوا ما بعرف ليه، وبيلبس كرافي خلافا لتعليمات حزب إيران، لأنه الكرافي من الاستكبار العالمي، بس هو بيلبس كرافي. انتبهوا، وزير الصحة آدمي، نحن ما عم نتهمه بأي شيء، آدمي ولكن ينتمي إلى حزب عميل لإيران وعم ينفذ تعليماته. هاي كل القصة يعني، أكيد آدمي لأنه خلى بحط كمان بطل في مجال لأي اختلاس أو أي شيء، بس بيقدر يسرق مقدرات الوطن من خلال تخصيص الاستشفاء للمقاتلين مقاتلي حزب إيران. هذا اللي عم بيصير. يلا قولوا الله، لبينما تنشوف الدولة اللبنانية كيف بدها تحزم أمرها. الله يحميكم مستمعي إذاعة جبل لبنان. ولهون بنوصل لختام فترتنا لليوم، أنا صار لازم ودعكم الوداع على أمل اللقاء نهار التنين 7 صباحا بتوقيت وطننا لبنان. بوم ويك أند لألكن، تبهوا لحالكن، الله يحميكن ويحمي ولادكن بالغربة وبوطننا، والله يحمي كل شخص منكن من الأعداء المنظورين والأعداء غير المنظورين، مثل ما بصلي لباتريك وسدريك بصلي لأولادكن، وبنصلي أنا وياكن لوطننا لبنان. أعداء منظورين منعرفهم عم بيدمروا الوطن، في أعداء غير منظورين هيدولي أخطر من الأعداء المنظورين. اللهم نجينا من شياطين الأنس والجن، اللهم آمين. خيكن جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكن. تواصلوا معي تحت الهواء ضمن إطار السرية للكشف عن كل الملفات والمعلومات اللي بتحبوا انتبعها، مين عنده مظلومية، مين عنده أرض مصادرة من قبل حزب إيران والعملاء بكل المناطق اللبنانية، عم نتابع الملفات للنهاية نحن وياكن. وزوروا صفحة نحن عيونا كلبنان على الفيسبوك. اضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير. تابعوا برامجنا، تابعوا جبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، كمان أخبار على مدار الساعة بهالأبليكيشن اللي هي بتصرفكم. خليني أشوف شو في آخر أخبار على جبل لبنان الأبليكيشن. كوريا هيئتها بدها تنشر بوارج بمضيق هرمز، كل الناس متضررة، ارتفاع جديد بأسعار المحروقات، يعني داونلود جبل لبنان أبليكيشن. تحية لزملائنا وزميلاتنا الصحفيين والمحررين على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. نحن وياكم إيد بإيد. إلى اللقاء هالمرة عن جد.

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الدكتور عماد مراد.

الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تحول ملموس في الطقس الفلكي ونشاط ذهني متجدد، حيث انتقل القمر ليتألق في برج الجوزاء الهوائي ومقترناً بأورانوس، لينشر في الأثير طاقة من السرعة، البديهة الحاضرة والتواصل النشط. وتتكامل هذه الحيوية الهوائية مع اقتران الشمس وعطارد في العذراء الترابي، مما يمنحنا جميعاً قدرة فائقة على ترجمة الأفكار المبتكرة إلى خطوات عملية واقعية ومتقنة. ومع التألق المستمر للزهرة في برج الميزان الهوائي الصديق، نحن أمام يوم يجمع بين سرعة الإنجاز، الذكاء والدبلوماسية الساحرة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم.
2: برج الحمل. يتواجد القمر اليوم في بيت الاتصالات والتنقلات الجوزاء لينعش ذهنك بطاقة هوائية ممتازة. يوم مثالي لإجراء المفاوضات، طرح الأفكار الجريئة وإتمام المراسلات بسرعة، بينما يمدك اقتران الشمس وعطارد في العذراء بالدقة والتنظيم لإنجاز مهماتك اليومية بنجاح. برج الثور. يوجه القمر في الجوزاء أنظاركم اليوم نحو بيت المال، الميزانية والموارد.

0: تضمنه لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق. برج السرطان، يدعوكم القمر في الجوزاء اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الهدوء والعمل خلف الكواليس. وقت ممتاز للتأمل، ترتيب الأولويات الذهنية وإعادة شحن طاقتك، بينما يمنحك المريخ المتقدم في برجك شجاعة وإرادة قوية لإدارة شؤونك الشخصية وحماية مصالحك بثبات.
1: برج الأسد، تفتح لكم الأجواء الفلكية اليوم أبواب النشاط الاجتماعي والمشاريع الجماعية بفضل القمر في الجوزاء الهوائي الصديق. يوم مميز للقاء الأصدقاء، تبادل الأفكار الطموحة والحصول على دعم ضمن فريق، بينما يواصل المشتري في برجك مدك بكاريزما وإشراق لا يضاهى. برج العذراء، أنتم في أوج التألق والإنتاجية اليوم. يتمركز اقتران الشمس وعطارد في برجكم ليمنحكم ذكاء تحليلي متفوقا وحضورا لافتا، بينما يتواجد القمر في قمة خريطتك الفلكية بيت المهنة والجماهير، مما يفتح أمامك أبواب التألق المهني وطرح أفكار مبتكرة أمام المسؤولين.
2: برج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم جاذبية ساحرة وسلاماً داخلياً. يدعمكم القمر من برج الجوزاء الهوائي الصديق، مما يفتح أمامكم آفاقاً واسعة للتخطيط المستقبلي، التعلم، السفر ونشر الأفكار بحماس ونجاح كبير.
0: برج العقرب، يوجه القمر في الجوزاء طاقته اليوم نحو بيتك الثامن، المعاملات المالية المشتركة والالتزامات، متيحاً لك حسم ملف مالي، إداري أو استثماري بذكاء وسرعة، مستفيداً من الدعم الفكري الكبير الذي تقدمه لك كواكب العذراء والمريخ في السرطان المائي الصديق.
1: برج القوس، يقع القمر اليوم في البرج المقابل لك الجوزاء، مما يضع شراكاتك المهنية والعاطفية في واجهة الاهتمام. يوم يناسب عقد المفاوضات والتفاهمات الجديدة وتوثيق الروابط بأسلوب حواري مرن ومقنع، بينما تمنحك كواكب العذراء في قمة خريطتك انضباطاً وتألقاً مهنياً بارزاً.
0: برج الجدي، يركز القمر في الجوزاء طاقته اليوم على بيتك السادس، العمل اليومي والروتين والصحة. يوم ممتاز لإنجاز المهام المتراكمة بسرعة، ترتيب جدول أعمالك بمرونة والاهتمام بنشاطك البدني، مع دعم ترابي استراتيجي يقدمه لك اقتران الشمس وعطارد في العذراء.
2: برج الدلو، الأجواء الفلكية تبتسم لكم بروح إبداعية عالية اليوم. يدعمكم القمر من برج الجوزاء الهوائي الصديق في بيت العاطفة والابتكار، بالتزامن مع وجود الزهرة في الميزان الهوائي، مما يفتح أمامكم أبواب التألق العاطفي، التواصل الممتع والنجاح في الأنشطة الإبداعية.
0: برج الحوت، يركز القمر في الجوزاء أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، المنزل والعائلة والاستقرار الداخلي. يوم مناسب جداً لحسم موضوع عائلي أو عقاري وإطفاء أجواء من الحيوية والتجديد على بيئتك المنزلية، مستفيداً من الدعم الحدسي والعاطفي الذي يمنحه لك المريخ في السرطان المائي الصديق.
3: حظك على الهوى.
4: عم حس إني غريبة.
5: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
4: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
5: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
5: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمة بتشك
5: الحفل من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. يأتي تحرك السفير الأمريكي ميشيل عيسى بين بيروت وتل أبيب بمثابة محاولة لتأمين بيئة ملائمة لجولة المفاوضات المرتقبة في روما منتصف أيلول، والأخرى العسكرية في تامبا في فلوريدا، في حين ما زالت إسرائيل ترفض أي انسحابات من الجنوب قبل إكمال العمل بالمناطق النموذجية.
1: وأشاد السفير الإسرائيلي في باريس جوشوا زاركا بدعم الجيش اللبناني شرطاً للانسحاب من الجنوب، محذراً من وعود بلا أفعال، ومؤكداً ضرورة منع حزب الله المحظور من استعادة قوته.
2: عثر ليلة أمس على شاب من مواليد عام 1982 جثة في سهل سعد نايل، مصاباً بطلق ناري في الرأس. وحضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان، حيث باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، فيما نقلت فرق الإسعاف الجثة إلى المستشفى اللبناني الفرنسي.
1: وفي الصفحة الاقتصادية، ارتفع سعر صفيحتي البنزين بنوعيه 95 و 98 أوكتان 31 ألف ليرة لبنانية، والمازوت 28 ألفاً، فيما بقي سعر الغاز مستقراً على 1,167,000 ألفاً.
2: وإقليمياً، أوقفت قوات الأمن السورية الإعلامية البارزة في نظام الأسد سنال الخضر بعد عملية أمنية في ريف دمشق. وقالت قناة الإخبارية السورية إن العملية أسفرت أيضاً عن توقيف عدد من العاملين معها.
1: وفي اليمن، قتل أكثر من 80 شخصاً في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ الخميس. وفي السياق، قال مسؤول عسكري يمني إن 24 من عناصر القوات الحكومية قتلوا قرب الساحل الغربي، فيما أفاد مسؤول عسكري آخر بمقتل 15 آخرين في المواجهات في تعز.
2: ودولياً، أعلنت صحيفة فاينانشال تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إيران بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم.
1: وفي إطار آخر، أطلق البيت الأبيض لعبة فيديو جديدة تحاكي عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة، في خطوة أثارت انتقادات حادة على خلفية تحويل سياسة الهجرة إلى مادة ترفيهية.
2: وفي فرنسا، أعلنت وزارة الصحة وفاة 7,000 شخص خلال موجات الحر حتى نهاية تموز.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: الدولة أعادت الأسرى بالتفاوض، فما الذي يفعله سلاح حزب الله؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

طيب كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي

كاتب مغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المرطيب يا را صرت اشكيله من الامر العصيب.

الحق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب، ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا رب. فلفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب، وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب، من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب، بدك على شهرين تاخد هالدواء.

0: الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو تريزة خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول.
3: انت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من

0: أول ظهور إعلامي لقائد نادي الحكمة حاتم عيد بعد إصابته البليغة بانفجار بطارية ضخمة وخضوعه لأكثر من عملية جراحية. نجم النادي البيروتي رح يكشف عن أصعب اللحظات اللي مر فيها وأبرز محطاته الرياضية عبر برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعمونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: Les Nuits Nostalgies présentent
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété et par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز وضيف هالحلقة الدكتور عماد مراد
5: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار يأتي تحرك السفير الأمريكي ميشيل عيسى بين بيروت وتل أبيب بمثابة محاولة لتأمين بيئة ملائمة لجولة المفاوضات المرتقبة في روما منتصف أيلول والأخرى العسكرية في تامبا في فلوريدا في حين ما زالت إسرائيل ترفض أي انسحابات من الجنوب قبل إكمال العمل بالمناطق النموذجية
6: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل مؤكداً استمرار العمليات العسكرية وتحييد الأنفاق والاستعداد للسيطرة على تلال علي الطاهر
5: تحركت قافلة من الصليب الأحمر الدولي إلى الناقورة لتسلم 4 محتجزين من الجانب الإسرائيلي بينهما لبنانيان وسوريان بعد تأجيل العملية أمس وكان الجيش اللبناني قد تسلم أمس مواطناً كان محتجزاً لدى القوات الإسرائيلية
6: وفي الصفحة الاقتصادية ارتفع سعر صفيحتي البنزين بنوعيه 95 و 98 أوكتان 31 ألف ليرة لبنانية والمازوت 28 ألفا فيما بقي سعر الغاز مستقرا على 1,167,000 ألفا
5: وإقليميا أوقفت قوات الأمن السورية الإعلامية البارزة في نظام الأسد سنال الخضر بعد عملية أمنية في ريف دمشق وقالت قناة الإخبارية السورية إن العملية أسفرت أيضاً عن توقيف عدد من العاملين معها
6: وفي اليمن قتل أكثر من 80 شخصاً في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ الخميس وفي السياق قال مسؤول عسكري يمني إن 24 من عناصر القوات الحكومية قتلوا قرب الساحل الغربي فيما أفاد مسؤول عسكري آخر بمقتل 15 آخرين في المواجهات في تعز
5: ودولياً أعلنت صحيفة Financial Times أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إيران بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم
6: وفي إطار آخر أطلق البيت الأبيض لعبة فيديو جديدة تحاكي عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة في خطوة أثارت انتقادات حادة على خلفية تحويل سياسة الهجرة إلى مادة ترفيهية
5: وفي فرنسا أعلنت وزارة الصحة وفاة 7,000 شخص خلال موجات الحر حتى نهاية تموز
6: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان الدولة أعادت الأسرى بالتفاوض فما الذي يفعله سلاح حزب الله؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان
5: إذاعة جبل لبنان الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: الرخص.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. شكر رئيس الجمهورية جوزيف عون الولايات المتحدة والجهات الدولية وفي مقدمها الصليب الأحمر على جهودها في تحرير الدفعة الأولى من الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، معتبراً الخطوة بداية نحو استعادة السيادة اللبنانية كاملة.
2: وقع رئيس الجمهورية جوزيف عون قانون العفو العام في خطوة تمهد لبدء تنفيذ أحكام القانون بعد استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
1: دعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى اجتماع طارئ اليوم لبحث أزمة ارتفاع فواتير مولدات الكهرباء الخاصة بمشاركة وزيري الطاقة والاقتصاد وممثلين عن القضاء والأجهزة الأمنية وسط شكاوى متزايدة من المواطنين.
3: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية وتحييد الأنفاق والاستعداد للسيطرة على تلال علي الطاهر.
1: تحركت قافلة من الصليب الأحمر الدولي إلى الناقورة لتسلم 4 محتجزين من الجانب الإسرائيلي، بينهما لبنانيان وسوريان، بعد تأجيل العملية أمس. وكان الجيش اللبناني قد تسلم أمس مواطناً كان محتجزاً لدى القوات الإسرائيلية.
4: وفي الصفحة الاقتصادية ارتفع سعر صفيحتي البنزين بنوعيه 95 و 98 أوكتان 31 ألف ليرة لبنانية، والمازوت 28 ألفاً، فيما بقي سعر الغاز مستقراً على 1,167 ألفاً.
1: وإقليمياً، أوقفت قوات الأمن السورية الإعلامية البارزة في نظام الأسد سنال الخضر بعد عملية أمنية في ريف دمشق. وقالت قناة الإخبارية السورية إن العملية أسفرت أيضاً عن توقيف عدد من العاملين معها.
5: وفي اليمن قتل أكثر من 80 شخصاً في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ الخميس. وفي السياق قال مسؤول عسكري يمني إن 24 من عناصر القوات الحكومية قتلوا قرب الساحل الغربي، فيما أفاد مسؤول عسكري آخر بمقتل 15 آخرين في المواجهات في تعز.
1: ودولياً، أعلنت صحيفة فاينانشال تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إيران بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم.
5: وفي إطار آخر أطلق البيت الأبيض لعبة فيديو جديدة تحاكي عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة، في خطوة أثارت انتقادات حادة على خلفية تحويل سياسة الهجرة إلى مادة ترفيهية.
1: وفي فرنسا أعلنت وزارة الصحة وفاة 7,000 شخص خلال موجات الحر حتى نهاية تموز.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، الدولة أعادت الأسرى بالتفاوض، فما الذي يفعله سلاح حزب الله؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: تفاحتين
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس إني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه واحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شوفي احكي لي ساكت، عمين عم تكذب
3: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي، اذيتك، قربت صوبك شي، لاكل هيدا الكره.
3: انطوق اللي بدعت لسانك.
2: تعرير معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام. جبل

أول ظهور إعلامي لقائد نادي الحكمة حاتم عيد بعد إصابته البليغة بانفجار بطارية ضخمة وخضوعه لأكثر من عملية جراحية. نجم النادي البيروتي رح يكشف عن أصعب اللحظات اللي مر فيها وأبرز محطاته الرياضية عبر برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الدكتور عماد مراد.

عبور الدار. الهير مسكر أو مسكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبور التعبور التعب، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبور التعبور التعب، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار شكر رئيس الجمهورية جوزيف عون الولايات المتحدة والجهات الدولية وفي مقدمها الصليب الأحمر على جهودها في تحرير الدفعة الأولى من الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل معتبراً الخطوة بداية نحو استعادة السيادة اللبنانية كاملة
3: وقع رئيس الجمهورية جوزيف عون قانون العفو العام في خطوة تمهد لبدء تنفيذ أحكام القانون بعد استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة
2: دعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى اجتماع طارئ اليوم لبحث أزمة ارتفاع فواتير مولدات الكهرباء الخاصة بمشاركة وزيري الطاقة والاقتصاد وممثلين عن القضاء والأجهزة الأمنية وسط شكاوى متزايدة من المواطنين
3: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل مؤكداً استمرار العمليات العسكرية وتحييد الأنفاق والاستعداد للسيطرة على تلال علي الطاهر
2: تحركت قافلة من الصليب الأحمر الدولي إلى الناقورة لتسلم 4 محتجزين من الجانب الإسرائيلي بينهما لبنانيان وسوريان بعد تأجيل العملية أمس وكان الجيش اللبناني قد تسلم أمس مواطناً كان محتجزاً لدى القوات الإسرائيلية
3: وفي الصفحة الاقتصادية ارتفع سعر صفيحتي البنزين بنوعيه 95 و 98 أوكتان 31 ألف ليرة لبنانية والمازوت 28 ألفاً فيما بقي سعر الغاز مستقراً على 1,167 ألفاً
2: وإقليمياً أوقفت قوات الأمن السورية الإعلامية البارزة في نظام الأسد سنال الخضر بعد عملية أمنية في ريف دمشق وقالت قناة الإخبارية السورية إن العملية أسفرت أيضاً عن توقيف عدد من العاملين معها
3: وفي اليمن قتل أكثر من 80 شخصاً في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ الخميس وفي السياق قال مسؤول عسكري يمني إن 24 من عناصر القوات الحكومية قتلوا قرب الساحل الغربي فيما أفاد مسؤول عسكري آخر بمقتل 15 آخرين في المواجهات في تعز
2: ودولياً أعلنت صحيفة فاينانشال تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إيران بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم
3: وفي إطار آخر أطلق البيت الأبيض لعبة فيديو جديدة تحاكي عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة في خطوة أثارت انتقادات حادة على خلفية تحويل سياسة الهجرة إلى مادة ترفيهية
2: وفي فرنسا أعلنت وزارة الصحة وفاة 7,000 شخص خلال موجات الحر حتى نهاية تموز
3: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان الدولة أعادت الأسرى بالتفاوض فما الذي يفعله سلاح حزب الله؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان
2: إذاعة جبل لبنان الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي
4: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز
5: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من السياسة والناس عبر ترانسبيرنسي بالأول من أيلول يعود لبنان إلى لحظة مفصلية من تاريخه يوم أعلن دولة لبنان الكبير بالعام 1920 أكثر من قرن مر على ذلك الإعلان لكن السؤال اليوم لم يعد فقط كيف ولد لبنان الكبير بل ماذا بقي من مشروع الدولة بعد كل ما شهده لبنان من حروب وأزمات وانقسامات من قصر الصنوبر إلى لبنان اليوم كيف تشكلت حدود الدولة ما الدور الذي لعبته التوازنات الداخلية والإقليمية والدولية في ولادتها وهل كانت دولة لبنان الكبير مشروعاً قابلا للحياة أصلا، أم أن أزماتها الحالية تمتد جذورها إلى لحظة التأسيس؟ وفي ظل التحولات الكبرى يلي عم نشوفها اليوم يعود السؤال الأخطر، هل ما زالت صيغة لبنان التي ولدت قبل أكثر من 100 عام قادرة على الصمود؟ وأي لبنان نريد في المرحلة المقبلة؟ طبعا مع المتخصص في التاريخ السياسي الدكتور عماد مراد، أهلا وسهلا فيك.
6: أهلا فيك يا مرسي دكتورة، مرسي مدام باتريسيا، مرسي على الاستضافة.
5: أهلا وسهلا، دايما سعادة كبيرة تكون ضيفة على كل حال، لأنه نقرأ التاريخ يعني موضوع جدا مهم لنفهم الحاضر. بدي بلش من مقدمتي من آخرها. هل ما زالت دولة لبنان الكبير قابلة للحياة بالصيغة يلي نحن بنعرفها اليوم؟
6: يعني أول شيء بهنيك على المقدمة، مقدمة علمية وأكاديمية. لبنان الكبير نشأ بفترة في أزمات دولية وأقليمية. قاموا اللبنانية وبشكل خاص الموارنة يلي كانوا عم بيناضلوا من 1300 سنة تيحصلوا على وطن مستقر لقلون، استقرار، كانوا عايشين باضطرابات، اضطهادات، اغتيالات، استشهاد 1300 سنة. وصلت اللحظة المفصلية يلي استفادوا من تغير إقليمي ودولي، سقوط الدولة العثمانية الكبرى، سقوط الألمان، تغيير بالجغرافيا، لقطوا الموارنة ومعهم اللبنانية وراحوا على مؤتمر فرساي وجابوا لبنان الكبير يلي هو لبنان أصلا. بفترة من الفترات أخذوا منه هالمناطق، رجعوا اللبنانية استرجعوا هالمناطق وعملوا لبنان الكبير. اليوم كمان في تغيير إقليمي ودولي تقريبا بيشبه هذيك المرحلة، مش ضروري حرب عالمية، بس اليوم بالمنطقة في تغيير إقليمي، في دول عم تسقط وفي دول عم تنشأ، في أنظمة عم تسقط بالأحرى وفي أنظمة عم تنشأ. لبنان بعد 106 سنين من إنشاء دولة لبنان الكبير وبعد 100 سنة من الدستور اللبناني سنة 1926 عليه يلتقط هالفرصة، مثل ما التقطها البطرك الحويك، يلتقط حتى يثبت حاله أنه نحن دولة سيدة حرة مستقلة، ويسعى للاستفادة من هالتغيير السياسي اللي عم بيصير بالمنطقة، إن كان السلام مع إسرائيل، إن كان تغيير بالفكر عند الدول العربية والتقرب من إسرائيل، وإن كان سقوط الهيمنة الإيرانية على المنطقة وخط الممانعة، كله سقط، كله تقهقر، ونستفيد من سقوط الأسد يلي صار له تقريبا سنة ونص وأكثر، ونقدر نبني بلد سيد حر ومستقل، ولكن ضمن نظام جديد. لبنان الكبير يجب أن يبقى نموذج هذا البلد، يجب أن يبقى، ولكن النظام سقط. كيف يعني النظام؟ النظام السياسي. نستفيد من هالخبرات اللي حضرتك قلت عنها بالمقدمة، الخبرات والاقتتال والكراهية أحيانا بين اللبنانية، نستفيد ونلقط الفرصة ونبني لبنان الجديد وفق نظام سياسي جديد، وأكيد يلي بمهد بالنهاية للسلام مع إسرائيل، يلي الدول العربية رح توقعه كمان وتستفيد من التغيير اللي عم بيصير.
5: عظيم. كان في رعاة لنشأة لبنان.
6: صحيح.
5: اليوم في عندك يعني معروف مين اللاعبين الأساسيين بالمنطقة، في عندك أمريكا، في عندك إسرائيل، في عندك إيران بعد صامدة إيران، وفي عندك من ميلة هونيك سوريا وتركيا، والبعض يتحدث عن تلزيم لبنان لدولة أخرى، والبعض يتحدث عن أنه إذا بدك الإسرائيلي قد يبقى بالجنوب والسوري قد يدخل من البقاع. هيدا الشيء بغير لبنان الكبير كما مثل ما نحن عارفينه. أنت قلت أنه ضروري نكون عم نلتقط الفرصة إذا بدك.
6: صحيح.
5: واضح انه لم نلتقط الفرصة. صحيح. بعد لانه لحدتها التكة.
6: صحيح.
5: بعدنا عم نحكي بقصص تانية.
6: نعم.
5: طيب. هل ما تشهد اليوم يلي انت عم بتشوفه انطلاقا من قراءتك التاريخية للازمات يلي مرت عبر 100 عام، نحن قادرين نبني هيدا الوطن؟ بعدنا قادرين نعيش مع بعضنا ونبني هيدا الوطن؟
6: يعني اللي بيشوف كيف سقطت الناصرية ب58 وسقط مشروع الوطن البديل عند ياسر عرفات، كان بده ياخذ لبنان، وسقط الأسد ومشروعه بضم لبنان إلى سوريا، مين كان يقول أنه حافظ الأسد وبشار الأسد بيطلعوا من لبنان؟ وبعد اليوم ما سقط المشروع الإيراني بضم لبنان لولاية الفقيه، كمان مين كان بيقول؟ الثنائي الشيعي يلي حكم لبنان 18 سنة من 2005 لل 2023 تقريبا 24 حكم الثنائي الشيعي والمشروع الإيراني لبنان بيد من حديد بسلطة قاهرة بتوغل بالدولة توغل بالإدارة
5: بعد
6: عنده شوية نفوذ. هيدا المشروع سقط كمان، هيدا المشروع الإيراني سقط. نعم اليوم لازم نستفيد من هالفرصة اللي جايتنا.
5: مين عم تحكي؟ مين لازم يستفيد؟
6: الكل اللبناني وأولهم من رئيس الجمهورية ونزول اللي هو بإيده السلطة اليوم ومعه حكومة سيادية. اليوم عندنا رئيس سيادي، عندنا حكومة سيادية تلتزم بخطاب القسم وتلتزم بمشاريع الأحزاب السيادية،
5: تقرر ولا تنفذ.
6: هيدا اللي عم نطلب تستفيد، هيدا اللي عم تقرر مثل ما صار بخمسة آب وسبعة آب دين أدار تسعة نيسان بيروت منزوعة السلاح. يجب أن يتضرب الدولة بيد من حديد. ممنوع المزح مع الدولة إذا بدها تلتقط الفرصة تتبني دولة سيدة حرة مستقلة.
5: هذه الفرصة دكتور عماد، هذه المرة رح نشوف لبنان بشكل آخر، لأنه بلشنا نحكي إذا بدك بجبل لبنان، بلشنا نحكي بالفدرالية، بلشنا نحكي بالتقسيم، بلشنا نحكي إنه هذه المكونات غير قابلة للحياة معا.
6: خلينا نلتقط الفرصة قبل، خلينا نروح لدولة ما زال عنا رئيس سيادي وعنا حكومة سيادية، عنا أحزاب سيادية تدعم هذه السلطة. خلينا نفكر بهذا الموضوع الإيجابي، وعنا أكثر من
5: هيك.
6: عنا أمريكا بدها دولة مستقلة وسيدة وحرة. أمريكا معنا. المشكلة أنه بدها الدولة تضرب بيد من حديد.
5: لماذا لا تضرب بيد من حديد الدولة؟
6: لأنه بعد السلطة نوعا ما بتسير السلاح غير الشرعي، بتسير حزب الله، بتسير حركة أمل، بتسير الأحزاب التي لا تؤمن بالدولة اللبنانية كوطن،
5: على حساب كينونة لبنان.
6: نعم، على حساب قوة لبنان واستقلال لبنان. من هم نطالب، خلينا نلتقط الفرصة اللي جيتنا من أمريكا ومن أوروبا ومن الدول العربية. هيدي الفرصة بشكل خاص من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وما حدا يقلنا مدام باتريسيا أنه أنتم انتقلتوا من وصاية لوصاية. لا، مش مزبوط. نحن بدنا نلتقط الفرصة لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تؤمن بهذا البلد، ولو ما بتؤمن بهذا البلد كان من زمان تخلت عنه.
5: الولايات المتحدة الأمريكية بتعمل مصلحتها بالآخر، يعني كمان الرهان على الدول. طب مين إذا بدك ثبت الوجود السعودي بلبنان؟ مين أعطى هذا الزخم للإيراني أنه يتصرف بالشرق مع الأزرع مثل ما هو يتصرف؟
6: بس كمان كان في عملاء لإيران وعملاء لسوريا يلي عطوا هذه الزريعة وخلت أمريكا تقول ما لك منهم، في جماعة تابعين لقلهم. اليوم ما في جماعات بقى بلبنان تتبع للخارج. اليوم أكثر في تقريبا 70% ل75% من الشعب اللبناني هو مع الدولة سيدة حرة مستقلة، مع مشروع الحكومة، ضد سلاح حزب الله، ضد ولاية الفقيه، ضد الحرب مع إسرائيل. اليوم في مشروع سلام بالدولة اللبنانية. قال الرئيس الجمهورية باليونان امبارحة، ونسبة كتير كبيرة لأكثر من 75% تؤيد خطاب رئيس الجمهورية. يعني خطاب دولة قوية، سلاح واحد، الذهاب إلى السلام بالمستقبل. إذا عرفنا
5: أنت قلت خطاب، بعدنا بإطار الخطاب.
6: ما هيدا النسبة اللي عم بقولها هي نسبة عالية.
5: ما يدور بأروقة الولايات المتحدة انه ايه نحن بنحكي مع الناس يلي بإيدهم القرار يلي هن حزب الله.
6: لا، ما في، هيدا كذبوها.
5: طلع بيان
6: أكيد،
5: بس ما في دخان بلا نار.
6: يعني
5: إذا أنا كدولة لبنانية ما عم بقدر نفذ قراراتي يلي أنا عم بخدها بأبسط الأمور، يعني ما بدي ضلني عم كرر حالي. نعم. يلي هي إذا بدك السفير الإيراني يلي هو ما قدرنا نطرد شخص من البلد، نحن طلعنا القرار أنه هو شخص غير مرغوب فيه.
6: صح.
5: بدي بلش من هون، كيف أنا قادرة فوت على منشآت أطلب من الجيش اللبناني ينفذ؟ كيف قادرة أنا التزم بالقرارات؟
6: صحيح.
5: كيف بدي روح على المخيم الفلسطينية أنا أسحب سلاحة؟ ببيروت منزوعة السلاح، كيف بدي أعمل بيروت منزوعة سلاح بوقت بلاقي شقة بالصدفة مدججة بالأسلحة؟
6: ما هيدا
5: العاصمة مفخخة
6: 100%. هيدا اللي عم نقوله، يجب أن تضرب الدولة بيد من حديد.
5: هي لا تضرب بيد من حديد،
6: بدها تضرب، بدها ضغط من الأحزاب ومن الشعب ومن من الخارج، تضرب بيد من حديد يلي خارجين عن القانون. رح أعطيكي مثل صغير.
5: نعم.
6: مدام باتريسيا إذا هلأ اجت شكوى للدولة اللبنانية انه في سراء بمنطقة فلانية، في حرامي بمنطقة فلانية، في حدا خارج على القانون، ما بتتوجه دغري يا فرقة من المخابرات، يا من الجيش، يا من قوى الامن الداخلي، يا من فرع المعلومات، لا القاء القبض على هذا الشخص، لا القاء القبض على من يخل بالامن، على السارق، على المخل باي شيء ضد القانون. ما زال حزب الله هو خارج على القانون، يجب الدولة ان تتصرف معه كأي شخص مخل بالأمن كأي شخص.
5: عظيم، هيدا بيخلي على العمل بمعيارين. وقت حلت القوات اللبنانية شفنا كيف كانوا عم يتلاحقوا الشباب، وأنا بشهد على هذا الموضوع لأنه كان في شباب عم شوف يطلعون من القداس الشبيبة ببشري ياخذ الشاب على التحقيق. طب هيدا كان يصير، هلأ اليوم ليه ما عم بيصير؟
6: أنا أقول لك في اختلاف بالمقارنة. القوات اللبنانية وتسلمت سلاحة، عم نحكي علميا وتاريخيا، وتسلمت سلاحة، القوات اللبنانية مقتنعة أنه يجب أن تقوم دولة. القوات اللبنانية سلمت سلاحها لتقوم دولة. هلأ الدولة غدرتها بس ضلت مأمنين اللي عم ينحبسوا واللي عم يعتقلوا واللي عم ينضربوا واللي عم ينقتلوا، ضلت القوات اللبنانية مأمنة بالدولة. اليوم حزب الله ما فينا نقارنه بالقوات اللبنانية لأن القوات اللبنانية تؤمن بالدولة. حزب
5: أنا
6: الله
5: أنا عم بعمل مفارقة بأداء الدولة،
6: بالأداء الدولي. حزب الله لا يؤمن بالدولة اللبنانية نهائيا. لا يؤمن بالكيان اللبناني، لا يؤمن بالدولة والسلطة والقانون والجيش. لذلك يجب على الدولة اللبنانية أن تتصرف بقوة وحزم. اللي بده يزعل يزعل، واللي بده يقول نحن عم نهدد السلم الأهلي يقول. الدولة بدها تكون حازمة، داهم، تعتقل، توقف كل من خارج عن القانون، تعمل بيروت منزوعة السلاح وتنفذها.
5: طب الدولة هي مؤمنة بدورة؟ يعني الدولة هي بتعرف شو هو دور المؤمنة بهذا الدور؟
6: لحديث
5: هلا يسأل.
6: لحديث هلا إيه؟ بس ناقصت الجرأة، ناقص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والسلطة، ناقصت التنفيذ والجرأة.
5: هل لم تأتي هذه الجرأة؟ ما وصلنا إلى شو حيصير؟
6: ستأتي. لأن أحسن من روح يعني هالخيار. تعرفي مدام باتريسيا، عندنا ثلاث خيارات، عندنا ثلاث خيارات ما في رابع لألون. الخيار الأول نبقى مثل ما نحن، لا معلقين ولا مطلقين. الخيار الثاني العودة إلى الحرب الضروس مع حزب الله من قبل إسرائيل، الاحتلال مناطق زيادة بالجنوب، ضرب البيروت والضاحية والبقاع من جديد. والخيار الثالث هو إقامة دولة سيدة حرة مستقلة نعتمد فيها على الاتفاق الإطاري وعلى دعم أمريكي ودولي لهذه السلطة، وأن تكون الدولة قوية. ما في مجال، خلينا نقي حزب الله واحد من الثلاثة. هل بده يبقى هيك عم يتبهدل هلأ حزب الله؟ هلأ الوضع الحالي هو بهدل لحزب الله، ما بيقدر يعمل شيء. إسرائيل محتلة، عم تضرب، بتفجر، بتقتل. حزب الله ما بيقدر يعمل شيء، أكيد ما رح يقبل يعمل هيك. العودة إلى الحرب هي ضرب كتير كبير لمشروعه ولقلو.
5: بعض المصرين على المقاومة، استعمل الشيخ نعيم قاسم ما أنه نحن رايحين على معركة كربلائية، يعني نحن رايحين يا قاتل يا مقتول.
6: أصلاً مش شيء كتير منيح إذا يروح على معركة كربلائية. يعني ما بدنا نفوتهم بالدين. عم بيودي جماعته وبيئته وحزبه إلى الهلاك. شو رايح على معركة كربلائية؟ بدك تحافظ على بيئتك، بدك تحافظ على مجتمعك، بدك تؤمن بهذه الدولة وبدك تغير مشروعك. مازال
5: بس أنا راحوا على الهلاك مؤمنين بقضية معينة.
6: مازال الشيخ نعيم قاسم عم ينقض كتير اشياء قالها السيد حسن نصر الله.
5: كيف
6: يعني؟ أعطيك مثل، هلا مازالوا عم ينقض بخطاباته، كل ما يطلع بخطاب في فشل صغير، في انزلقة صغيرة، كل ما يطلع وفي نقد لمشروع اللي كان عم بيحضره السيد حسن نصر الله. بعطيك مثل صغير. السيد حسن نصر الله كان يهدد إسرائيل ويتوعدها ويتوعد برمي الإسرائيليين بالبحر واحتلال الجليل وضرب تل أبيب. هيدي وكان عاطي معنويات لجماعته. وكان يهدد الدولة اللبنانية أنه هو ماسك قراره وهو ساعة البدو بيعمل حرب وساعة البدو بيعمل سلم. اليوم الشيخ نعيم قاسم حرفيا يقول نحن ضعاف برج إسرائيل، ما بنقدر له ولا بنقدر نربحها ولا بنقدر نفوت على
5: يعني.
6: بس نقعد حسن نصر الله،
5: لأنه كان السيد حسن نصر الله عارف أنه عنده هو صواريخ وعنده هيدا، بس نتفاجأ بمنظومة
6: صح. يعني فشله. يعني اليوم الشيخ نعيم قاسم غير كتير من موازين القوى، غير كتير من مشروع حسن نصر الله،
5: غير خطابه
6: كليا
5: حسب الواقع.
6: فليغير خطابه السياسي وانتمائه الحزبي حسب الواقع. ما زال بده يغير، بده يغير.
5: عم بيحكي بانفتاح على السعودية، عم بيحكي بانفتاح على أمريكا، عم بيحكوا بانفتاح على أمريكا
6: جداً.
5: عم بيحكوا بانفتاح على أحمد الشرع،
6: جيد جدا.
5: عم بيجربوا يلاقوا حدا يحكوا معه.
6: فليعلن أيضا تسليم السلاح ونزع السلاح وتحويل حزب الله إلى حزب سياسي، وليعلن جهارة فك الارتباط بولاية الفقيه. ما في مجال حزب الله بده يغير مشروعه الديني والسياسي.
5: انت فكر انه هذا الموضوع هلا هو رح يعني هلا عم ينحكى بتغيير بمكتسبات سياسيه لحزب الله، قد تغير برؤوس الاجهزه الامنيه الموجوده، يمكن ينشال قائد الجيش يبطل مسيحي،
6: عم ينحكى ابدا
5: عم ينحكى بهيدا الموضوع هلا. يعني اذا انحكى نحط الحزب بموضوع التفاوض تيسلم سلاحه الحزب بده مكتسبات، هذه أبداً. المكتسبات قد تكون مضره بالصيغه يا جماعه.
6: ابدا ابدا لا في مكتسبات لهم، بالعكس الخسران ما بياخذ مكتسبات. حزب الله خسران من 2023، واذا خسران وهذا السلاح ما بقى له دور بالدوله
5: اللبنانيه، لكن ليش عم نفاوض
6: ولا بعد له دور بالمجتمع؟ حزب الله مجتمع الشيعي، مجتمع الثنائي الشيعي، حزب الله خسر. حزب الله بده يجب ان يسلم السلاح و مقتنع يعني انه هو خسران.
5: دكتور عماد انت عم بتناقض حالك، انت عم بتقلي هذا سلاح بطل له قيمه.
6: نعم
5: هيدا سلاح هو موضوعنا، موضوع المشكله يعني نحن عم نتفاوض كرماله.
6: صحيح
5: يعني بيقولوا لك نحن لن نعيد اعمار لبنان اذا ما سلم سلاح.
6: صح
5: ما رح توقف اسرائيل تقدمها اذا لم يسلم سلاح. لكل المناطق التجريبيه نحن عاملين عليها مشكل بموضوع انه انسحاب الحزب من هيدي المناطق او لا. موضوع سلاح هو المشكلة، ما فيك تقلي أنت أنه هذا سلاح ما عاد له قيمة. مش مزبوط
6: ما عاد له قيمة بالنسبة لدوره بدور بمحاربة إسرائيل، مش ما عاد له قيمة بالنسبة للداخل. بالداخل بعد يشكل عائق لقيام الدولة، ما قلنا هيك لا. بينما أنا اللي عم بعطيه الفكرة أنه ما بقى له دور، أنه بيدافع عن الجنوب، أنه بيحرر فلسطين، ما له دور،
5: ما في مشكلة،
6: خلص ما بقى له دور وبين عن فشل ذريع.
5: هيدا سلاح بالموضوع اللبناني قد ايه قادر يأمن لحزب الله مكتسبات سياسية بتغيير الصيغة يعني نحن بنعرفها؟
6: ما رح نقبل لا إذا اقتنع بيسلم سلاحه ولا يحط شروطه. هو خسران بالحرب على
5: مين ما بيقبل؟ انتو مين؟
6: مشروعه
5: انتو المسيحية، انتو المسيحية. إذا اجوا هلأ غيروا قائد جيش وحطوه شيعي
6: ممنوع، ممنوع نغير بقى، ممنوع نخسر شيء بقى كمسيحيين، ممنوع نخسر بقى من مواقع المسيحيه.
5: صار في كومبرومي على صعيد مجتمع دولي،
6: ما في، لا في عندنا رئيس جمهوريه اليوم، في عندنا حكومه، في البطريركيه المارونيه، في الاحزاب المسيحيه. ما بتقبل بقى تتنازل عن اي مركز مسيحي. خلصنا بقى بزياده التنازلات اللي صارت ايام السوريين وايام الثنائي الشيعي.
5: هلا اذا بيطلع الابونا توني خضرا بتعرف انه المسيحي عم يخسر دوره بكثير مواقع، عم يختفوا المسيحيه
6: نتيجه
5: شو عم تعمل؟
6: نتيجه حكم الثنائي الشيعي وحكم السوريين.
5: شو عم بيعملوا هلا الاحزاب السياديه بخساره المواقع المسيحيه؟
6: اليوم في مشروع من بعد ما نبني الدوله هيدي اللي بدها تكون منزوعة السلاح، هيدا بدنا نحكي فيه ما بعد هذا الدور، لأنه هذا الدور رح ينتهي لسلاح حزب الله ورايحين لإقامة الدولة. في تغيير بالسياسة بالشرق الأوسط.
5: دور الشيعي بارح كان ذكرى
6: تغيير، بس في جاوب على خبرية أنه المسيحيين من بعد ما نخلص بالحرب الحالية ومن بعد ما الدولة تثبت حالها رايحين لنظام جديد يثبت المسيحي بالإدارة وبالسلطة وبالحكم. المسيحي ما ممكن نقشع لبنان بلا دور فاعل للمسيحيين بلبنان، ما ممكن، ما في مستقبل للبنان بلا المسيحيين.
5: ليش دولة مثلنا مثل غير الدول؟ وينو الدور المسيحي بسوريا؟ وينو الدور المسيحي بالعراق؟ وينو الدور المسيحي بكل الدول المجاورة؟ خلينا نروح على العراق، اضطهدوا المسيحية، فللون، بطل في وجود وبطل في دور.
6: بس لبنان غير، يختلف كليا.
5: شو بيختلف؟
6: التاريخ اللبناني إيجال تاريخ المسيحي. ما في مجال، ما فيك تشوف لبنان مزدهر ومبدع بلا المسيحيين.
5: بعدنا عم لمبيري عم بيعدوا، لمبيري عم بيقولوا أنتم يحق لكم ولا يحق لكم، وأنتم مين وشو بتشكلوا من المكونات اللبنانية. طلع لكم رئيس جمهورية، طلع لكم قائد جيش، طلع لكم حاكم مصرف لبنان، طلع لكم قادة الأجهزة. نحن بلشنا لبنان الكبير كان في عدد معين، وينو المسيح اليوم؟
6: إذا طلع كم إعلامي قال هيك مش يعني بصير هذا الشيء بخوف أو
5: بيضطهد. بس هن
6: لا حقيقة. لا مش حقيقة. إذا كم طلع كم إعلامي تيغطي فشلهم بالجنوب ويغطي فشل سلاح حزب الله بيهدد المسيحيين والمواقع المسيحية، هيدا حكي سوشيال ميديا أو الإعلام ما قاله أي قيمة، ما لازم يرد عليه. الدولة اللبنانية والمستقبل اللبناني لا يقوم إلا بدور فاعل للمسيحيين فيه. نقطة على السطر.
5: خسارة المواقع المسيحية والمشاعات اللي انحكى انه بدها تنباع وطلع قرار عن
6: جيد جدا
5: الوزير ياسين جابر.
6: بس بالمقابل اخر جمعتين هالمشاعات اللي كانت بايد بلديات جبل لبنان رجعت له. ما قدر ياسين جابر يغيرها.
5: ما قدر بس انه
6: اكيد
5: بس انه هذه النية موجودة.
6: طيب بس لو كنا نحن كنا بالمرصاد كمسيحيين وكلبنانيين مؤمنين بهالدولة ابدا ما رح يقدروا ولا رح يقدروا يستعملوا السلاح يلي فشل مثل ما بقول لك فشل بدوره بالجنوب بحماية لبنان وحماية البيئة الجنوبية وحماية مشروع حزب الله فشل ما راح يقدر ينجح بالداخل.
5: بس ينحكى عن أنفاق للحزب بكسروان وبجبال وبالمختارة هذه الأنفاق اللي عم ينحكى عنها وتسربت من أمريكا هي أكيد منها لمحاربة إسرائيل. هيدي موجودة بقلب جوا يعني نحن نعرف بحرب إسرائيل يام من

0: اللبنية لأنت عم تقول عندي رئيس سيادي، عندي حكومة سيادية، عندي وزارتك، أداء الدولة بمقابل هذا المشروع شو شفنا تنفذ؟ خليني أروح على الإصلاح، خليني أروح على الفساد، خليني أروح على وزير الخارجية اللي محطوط بعزلة على كل هذه المواضيع. كيف
1: لا ما بدنا نخفف أبدا دور وزير الخارجية أبدا
0: كل
1: أبدا
0: الموضوع.
1: تحية إلى الفكر السيادي اللي عنده إيه وزير الخارجية
0: محطوط معزول.
1: لا أبدا
0: معزول
1: أبدا أبدا وعم يشتغل دوره ولكن خليني بس وضح نقطتين.
0: فضل.
1: بالنسبة للسفير الإيراني حقق وزير الخارجية إنجاز كبير، إنجاز كبير، رجع مواطن عادي ما عنده دور
0: دبلوماسي، مواطن غير مرغوب فيه،
1: مواطن غير مرغوب فيه،
0: وقف بوجه الرئيس بري،
1: بوجه
0: القرار الدولي،
1: بيّن أنه وزير خارجية سيادي بيقدر ينفذ قرارات لو بقى السفير هون سفير مواطن عادي ما له دور.
0: بعدين حط الوزير بالواجهة، نحن بنعرف انه من يقبل اعتماد السفراء هو رئيس الجمهورية
1: كمان كان بيعمل
0: يعني هذا قرار ما له قرار وزير
1: الخارجية. يعني الوزير كمان هذا الفكر اللي عم بيمشي فيه وزير الخارجية هو فكر الدولة اللبنانية، هاي شيء جيد مش شيء سيء.
0: إذا لماذا لم تنفذ قرارها الدولة اللبنانية
1: بالعكس نفذ
0: بترحيل الشخص الغير مرغوب فيه من لبنان؟
1: هلا هي كلمة ترحيل هيدي صارت تفاصيل، المهم بطل سفير، المهم كان يلعب دور إيراني بلبنان.
0: أنت يعني أنت معجب بأداء الدولة اللبنانية بما تفعل؟
1: لا في عليها ملاحظات.
0: عظيم.
1: أكيد في عليها ملاحظات. ما بعد قلك يجب أن تكون جريئة، يجب أن تكون نافذة، يجب أن تكون حازمة. قراراتها ممتازة، عندها كتير حسنات، عندها كتير قرارات إيجابية بالتعيينات بالسلطة.
0: أقرأ تفرح جرب تحزن،
1: ولكن يجب أن تكون قوية ونافذة وجريئة، يجب أن تعتمد الحزم، كلمة الحزم تتطبق، يجب أن تعتمد الحزم.
0: نعم.
1: وين ما كان على الأراضي اللبنانية تتبين أنه إيه بدنا نبني دولة. بس بدي أقول لك كان شغلتين.
0: تفضل.
1: شغلي عن قلت لك عن وزير الخارجية. وبالنسبة لمغيب وينه بعزلة عم بيمارس دوله، عم نقرأ بالإعلام مش عم نخفي شيء، ولكن ما عم بيكون إلى جانب رئيس الجمهورية بزياراته، هيدا موضوع سياسي. حتى رئيس الجمهورية ما ياخذ صبغة قوتية بسفراته وما يكون بمواجهة حزب الله.
0: هذا وزير بالحكومة.
1: أنا عم فسر لك شو عم بفكر.
0: هذا موقع وزارة خارجية، ما له شخص نسير رجلك.
1: أنا عم حلل لك رئيس الجمهورية كيف عم يتصرف، عم حلل.
0: عم بتبرر.
1: كمان تبرر.
0: عم بتبرر.
1: أنا كنت بتمنى يكون وزير خارجية إلى جانب رئيس الجمهورية. بتمنى.
0: هذا شيء مبرر برأيك؟
1: عم قلك بتمنى، عم قلك هو كيف عم بفكر. كنت بتمنى رئيس
0: عم
1: الوزراء.
0: عم يرضي رئيس
1: يكون معه
0: بري.
1: بالبيت الأبيض ويكون معه.
0: يعني عم يرضي رئيس بري وحزب الله على حساب موقع وزارة.
1: نوعا ما هذا كمان ضعف. ضعف بالسلطة. هذا ضعف. وقت رئيس الجمهورية يجرب أنه يبين أنه أنا مني ما عم بتبنى خطاب القوات اللبنانية، مش هيك ما عم بياخد رئيس الخارجية اللبنانية، هذا بتسمى رئيس الدبلوماسية اللبنانية اللي هو وزير الخارجية السيادي،
0: أحسن ما ينزعج،
1: أحسن ما ينزعج الثنائي. هيدا ضعف في السلطة، هيدا من ضمن الملاحظات على السلطة. بس برضو برجع بقلك الدولة اللبنانية ماشي بخطاب سيادي. وأكبر دليل أنه السفارة والإيرانيين والثنائي الشيعي يهاجمون الوزير رجي، يعني هذا أكبر دليل أنه الوزير رجي هو سيادي.
0: دكتور عماد، مبارح كان الذكرى 47 لتغييب الإمام موسى الصدر، هذا الإمام يلي كان حريص على الجنوب اللبناني، يلي حكي بالعيش المشترك ورفع العداء لإسرائيل، قال إسرائيل هي شر مطلق. اليوم شيعة لبنان يعني بتحس يا أنه تابعين للثنائي يا أنه ضايعين، بيسمون الاعتراض الشيعي. في شيعة جبل عامل اللي كانوا بيوردوا العلماء إلى العالم
1: صحيح.
0: وإلى إيران صار جبل عامل تابع لإيران
1: صحيح.
0: أين هم الشيعة اليوم من هذا الواقع؟
1: خليني بس أعطيك سؤال كتير حلو، خليني بس أعطيك نبذة تاريخية. شيعة لبنان استفادوا بشكل كتير كبير من إعلان دولة لبنان الكبير. هن استفادوا، يعني وقت تم إعلان دولة لبنان الكبير بأول أيلول 1920، بدلاً من سوريا الكبرى أو بدلاً من دولة عربية كبرى، كانوا الشيعة لو ما راحوا للبنان كانوا بدو يضيعوا، بدهم يدوبوا بسوريا الكبرى إذا أعلنت أو بدولة عربية كبرى. ما راح يكون لهم دور لا سياسي ولا تشريعي ولا اقتصادي، ولا يمكن يوصل واحد منهم إذا كانوا بسوريا الكبرى أو بدولة عربية كبرى يكون

0: واحد منهم رئيس مجلس النواب. بينما وتعلن دولة لبنان، أعلنت دولة لبنان الكبير وتطورت هذه الدولة، الشيعة لعبوا دور في هذه الدولة وانعطاهم دور وانعطاهم مقاعد بمجلس النيابة ومجلس الوزراء وأخذوا رئاسة مجلس النواب.
1: صحيح.
0: أوكي. ووصلوا لدرجة أنه يحكموا هذا البلد. لو رايحين بدولة عربية كبرى أو دولة سورية كبرى كان دورهم صفر، ولا بل أكثر من هيك كانوا بده يكونوا مضطهدين. لبنان الكبير أنقذ الشيعة ومربحوا جميل، لا للبطرك الحويك ولا للمسيحيين، تنكون واقعيين. نعم. ما ربحوا لهم جميل. لا بل بالعكس، في جزء منهم عمل مجازر بالجنوب بشكل خاص بعين ابن انتقاما من فكرة لبنان الكبير للأسف. مهم. اليوم انضموا للبنان الكبير الشيعة وعرفوا أنه أي دور رح يكون فاعل جيد جدا، ومشوا بلبنان الكبير عبر التاريخ إلى أن إجا المشروع الإيراني، إجا مشروع ولاية الفقيه، أخذ الشيعة من انتمائهم اللبناني وصار انتمائهم أو نسبة من الشيعة، مش كلهم.
1: ما فينا نعمم
0: أكيد. بيئة حزب الله، أخذ الشيعة من بيئة حزب الله من انتمائهم اللبناني إلى انتماء شيعي، إلى انتماء شيعي إيراني، إلى انتماء لولاية الفقيه. أصبحت البيئة التي تتبع حزب الله تؤمن أن ولي الفقيه يلي هو الخميني وبعدين الخميني هو رئيسه وليس رئيس الدولة اللبنانية، تؤمن أن الحكومة الإيرانية هي حكومتهم،
1: ممثل الإمام المغيب.
0: أكيد ممثل الإمام المغيب على الأرض. وبما أن الإمام المغيب وممثله على الأرض هن دورهم سياسي أيضا، يعني هو رئيسهم المباشر. واليوم بعد حرب الإسناد وبعد حرب الانتقام إلى مقتل علي خميني أعلنوها علنا. كان قبل 20 سنة مرقت وأكثر، و50 سنة مرقت، هن والجماعة اللي بتأيدهم إن كانوا مسيحيين أو مسلمين بغطولهم هذا الدور. يعني إذا حزب سياسي أو شخصية سياسية متحالفة مع حزب الله تصر أن حزب الله هو لبناني، وحزب الله يعلن جهارة بلسان السيد حسن وبلسان الشيخ نعيم قاسم وكل المسؤولين بحزب الله أنه هو حزب إيراني يتبع لولاية الفقيه، بيطلع مؤيدين لهذا الحزب من جميع الطوائف مسيحيين ومسلمين بيقولوا هذا حزب لبناني بدنا نتحالف معه. فإذا ترجع للشيعة على الموضوع الأساسي بسؤالك، هذا الاتجاه اللي راحوا فيه خربط مش بس الشيعة وضيعهم، خربط اللبنان، خربط المجتمع اللبناني،
1: تكوين اللبناني.
0: نعم. مشان هيك اليوم في ضياع عند الشيعة بما أنه مقصومين، وحركة أمل يلي تشكل إذا اعتبرنا نصف الشيعة، إذا اعتبرنا أنه النصف حزب الله أو 45% حزب الله و 45% حركة أمل و 10% مستقلين تقريبا، يعني
1: نعم.
0: معنا أرقام دقيقة. حركة أمل هي حركة لبنانية، حركة أمل حزب لبناني. الإمام موسى الصدر انتماء لبناني، كان ممتعد من الحرب اللبنانية، من القتل، من الدم. مش هيك تم إخفائه، لأن اللي خفوه واللي قتلوه كان بدهم الحرب تستمر، كان بدهم أن لبنان يصبح دولة إسلامية. مش هيك حركة أمل حركة لبنانية، ولأنه حركة أمل هي حركة لبنانية وحزب الله هو حزب إيراني، اليوم في نفور، في ضياع عند الرئيس بري. أنا مين بدي سير الدولة اللبنانية اللي بأمن فيها واللي أنا بنيت الجنوب تيكون منطقة لبنانية، أو بدي سير الطرف الثاني من الشيعة اللي هو حزب الله يلي عملنا سوا ثنائي تحكمنا البلد.
1: سمعنا امبارح خطابه بذكرى التغييب، يعني ما فهمنا شيء، نفس الشيء، يعني ما جاب سيرة حزب الله وسلاحه كمان لا انتقادا ولا اعجابا، وإن كان خطاب مع انه البعض كان متوقع انه يكون ياخذ موقف،
0: صحيح،
1: وانما لم يحصل هذا الامر.
0: كان خطاب باهت بالحقيقه، باهت جدا بالنسبه لكل اللبنانيين، وحتى لبيئه حزب الله وبيئه حركه امل كان خطاب باهت تقليدي. ما في شيء، لانه واضح ما عنده شيء الرئيس بري قدمه شيء جديد.
1: خليني نروح انا وياك على المقابل، انا بحب يعني كثير فكرك بهذا المطرح. تفضل.
0: الرئيس بري لانه ما عنده يقدمه شيء جديد، ولانه مؤمن بالدوله اللبنانيه مؤمن بالدولة اللبنانية بمشروع السلطة اليوم بلبنان ومؤمن بهذه الحكومة وبرئيس الجمهورية، مشان هيك ما قدر ياخد موقف لا ضد حزب الله ولا مع حزب الله.
1: مع الرمادية المواقف اليوم بـ بـ بـ بـ
0: لا.
1: بهذه الحرب أكيد المصرية لا. اللي لها علاقة بلبنان كله
0: أكيد لا. طب. كنا بنتمنى من الرئيس بري يقول مثل ما بيفكر، يقول مثل ما هو مشروع حركة أمل الانتماء اللبناني، ويدعي الطرف الآخر بالبيئة الشيعية إلى العودة إلى لبنان، وحزب الله يرجع للبنانيته ويكون حزب سياسي ما عنده سلاح بإيده ويرجع يحط إيده بإيده اللبناني تبنوا المستقبل
1: إن شاء الله. بدي روح أنا وياك على أنه عبر التاريخ بتحس أنه في إلغاء، محاولات إلغاء لطوائف معينة. شفنا يعني محاولة لإلغاء الدور المسيحي بسجن الدكتور سمير جعجع، نفي ميشيل عون، نفي أمين الجميل. كان في هذه المرحلة الدور المسيحي السياسي
0: صحيح.
1: مغيب. شفنا كمان من بعد اغتيال رفيق الحريري، الشهيد رفيق الحريري، شفنا كمان تغييب الدور السني اللي بعده هلأ عايش تضعضع على كل حال.
0: صحيح.
1: ما في حدا إذا بدك قدر يحل محل رئيس رفيق الحريري. نعم. هلأ هذا ما يحصل أيضا للطائفة الشيعية، وهذا شيء كتير واضح، وكأنك ما عم بتجرب حتى تلاقي بديل للثنائي بالطائفة الشيعية، كأنه لا يوجد، وكل هول الناس اللي عم يعترضوا ما حدا عم يدعم بديل الثنائي، بديل الحزب في الطائفة الشيعية. كيف عم بصير هذا الموضوع، هذه المشهدية؟
0: فيه بس كمان ارجع لنبذة تاريخية.
1: تفضل.
0: اللي كان اللي ضرب المسيحيين ووجودهم بالدولة وبالحياة السياسية هو خط الممانعة.
1: نعم.
0: خط الممانعة بمختلف تسمياتها أو انتماءاتها، اللي ضرب الدور المسيحي بالدولة ما بعد الحرب الأهلية هو خط الممانعة اللي كان بيتألف أكيد بلبنان من سوريا وحزب الله.
1: نعم.
0: واللي قتل رفيق الحريري كمان خط الممانعة بأيادي حزب الله.
1: نعم.
0: علنا ومعروف هالشي، واللي عمل كل الاغتيالات ولو ما في قرارات قضائية، ولكن نحن بنعرف أنه كل الاغتيالات اللي صارت مرتبطة باغتيال رفيق الحريري.
1: نعم.
0: برضو كان خط الممانعة وراء إضعاف المسيحيين والسنة. اليوم تختلف الأمور، ما فينا نشبههم لبعض، لأنه يلي عم بيطالبوا حزب الله بتسليم سلاحه لا عم بيهددوا بالتهميش ولا عم بيهددوا بالطرد ولا عم بيهددوا بالقتل، بالعكس الطرف الآخر يلي إذا بدك بيعتبر حاله اليوم ربحان لأنه حزب الله ضعيف عم يدعي يجي يبني معه المستقبل، في فرق كتير.
1: بينما يعني ما عم بيبحثوا أصلا على بديل لحزب
0: ما الله. عم بيبحث، مش ضروري يكون في بديل. عم بيقله أكيد في بديل،
1: مشكلة
0: أكيد في بديل من المستقلين، مفكرين من المستقلين فيه، ما عم قلك في 10% وكتار وعندهم فكر وانتماء لبناني، ولكن تما نخوف 90% ونقول أنه رح يصير فيهم مثل ما صار بالمسيحيين وبالسنة.
1: بعدهم 90%؟
0: 90% من المجتمع الشيعي ما بنقدر نعرف إلا ما تخلص الحرب، يمكن تكون أكبر. لا ليه أكثر من 90؟ أقل من 90%، لأنه حزب الله بيّن عن هشاشة دوره بالدفاع عن هذه البيئة. مشان هيك في اليوم انتقادات من داخل المجتمع الشيعي لهذا السلاح، ونقول بعتونا فيه شو دوره إذا هذا السلاح ما قدر يحمي حتى
1: معارضين الشيعة اليوم، إذا المجتمع الدولي ما تلقفهم يلي هني عم بيحاربوا من قلب البيئة الشيعية. يعني أنت بتحكي بس أنت منك عايش بيناتهم، يعني اللي عايش بيناتهم وطالع من رحمهم وينتقدهم هيدا يعتبر بطل.
0: بطل جدا. ايه؟ مش بطل، وكل التحية له.
1: تلقف هودي المعارضين وإعطائهم أدوار بالحياة السياسية وكأنه غير مسموح.
0: في تمثيل، نحن نيابة، نحن نظام برلماني، تنشوف الانتخابات شو بتفرز.
1: تتوقع بعدين الانتخابات الجاية يكون في أرقام غير؟
0: منتمنى هؤلاء المستقلين، هؤلاء المفكرين في المجتمع الشيعي يعني بينتموا للبنان،
1: يعني حسب إذا بدك النتيجة اللي عم نشوفها.
0: ما بدنا نشوف النتيجة،
1: ما فيه تكون حزب الله خسر من رصيده.
0: بدنا نشوف النتيجة تنقدر نعطيهم دور. بدنا نشوف النتيجة. الأحزاب اليوم السيادية والسلطة بلبنان من رئيس الجمهورية لأصغر موظف عم بيقول للمجتمع الشيعي، رجع للبنانيتك ومجتمع حزب الله، رجع للبنانيتك، تخلى عن مشروع الخارجي وتخلى عن السلاح، رح نحضنك. ليه بدك ليه بده المجتمع الشيعي يقول انا ما بدي يصير فيي مثل ما صار بالمسيحيين بالتسعين وواحدة وتسعين، وما بدي يصير فيي مثل ما صار بالسنة بعد اغتيال الحريري؟
1: طلع طلع رئيس حزب الكتائب حكي كذا مره نحن بنمد ايدنا وبنحضن
0: اكيد
1: اوكي، وانت لو بتشوف ردود عليه انه انت مين ونحن ما بدنا، يعني كان في ردود سلبيه جدا من جماعه الحزب انه انت شو بتشكل انت مين في هذه الفوقيه بالتعاطي؟ بعدين في عندك الايديولوجيا يا دكتور عماد، نعم. انت بتقول له للحزب تعال بقعد انا وياك ببني، هو بعده بيقول لك انا قراري منه بايدي، قراري بايران، وانا اتبع لخامنئي ولمجتبى يعني شو عم تطلبوا انتوا؟
0: في خطاب
1: بدك تكون مع شركائك بالمجلس النيابي هم من لا يؤمنون بهذا المشروع، ما فيك تقوله للحزب تعاقد انا وياك وهو بعده هذا المشروع هلا خلص همد بيرجع لانه هيدا في ايديولوجيا.
0: ما هيدا عم اقول لك
1: ايه كيف عم شو عم بتطالب؟
0: نحن هيدا الايديولوجيا عم نقول يجب ان تتغير بالسياسه بالسلام بالمحادثه، واذا ما قبل بهالطرق اكيد في الحزم اللي عم نحكي عنه بالقوه
1: يلي ما عم بيصير،
0: ما في مجال يعني بالقوه اما من الداخل. والمفارقه وين مدام باتريسيا؟ انه هو عم بيقول حزب الله انا عندي هالمشروع ما عم بقتنع من كل الاحزاب السياسيه اللي بوجهي، يعني انت قبلين تنضرب وتتكهكر من قبل اسرائيل؟
1: ما عنده مشكله. هلا في موضوع علي الطاهر قالوا نحن منفضل اسرائيل دمرها ولا بنعطيها للجيش اللبناني،
0: فليتحمل العواقب.
1: هو عم يتحمل شو مين عم يتحمل؟
0: فليتحمل العواقب وعم تتحمل
1: بيطلع الشيخ نعيم اصلا بقول لك انا بدي اقاوم، نحن بدنا نقاوم يعني شو قلنا
0: فليتحمل العواقب، شو بنقدر نعمل له ساعتها؟ اذا هن بده يروحوا للموت وللانتحار وللتهجير وللتدمير ساعتها ما في باليد حيله. انه ما شفنا من 2 أدار شو صار بعد الست صواريخ والانتقام لسيدهم علي خامنئي، شفنا شو صار بالجنوب، شفنا المناطق المحتلة، شفنا التفجيرات لليوم، شفنا الجغرافيا كيف عم تتغير. إذا مبسوطين وما بدهم يقتنعوا بالأحزاب اللي عم تدعيهم للعودة إلى لبنانيتهم هن بده يدفعوا الثمن. شو بنعمل؟
1: بآخر سؤال معنا بحلقتنا اللي كتير حلوة، أنت أكيد مدعو من 700 المدعوين على قداس معراب قداس المقاومة اللبنانية أو ما ندعمين؟
0: لا مدعو.
1: مدعو ليش الاختصار هيدي السنة؟ هل صحيح هناك مخاطر أمنية على الدكتور سمير جعجع وممكن استهداف اللقاء الروحي أو القداس بمسيرات؟ شو
0: ما عندي فكرة، يعني الحزب القوات اللبنانية هو اللي بيصرح وبيحكي عن هذا الموضوع. ما عندي فكرة هالإجراء اللي اتخذ، أنا قريته بالإعلام مثل ما حضرتك عم تحكي عنه هيك بحرفيتها، ولكن أكيد المغزى
1: إذا صح هذا الموضوع، إذا صح يعني نحن صرنا مين بده يحمينا؟ نحن صارين منخاف إنه نعمل قداس.
0: ما عندي فكرة إذا هيدا بصراحة أنا قريته بالإعلام
1: يقصفونا بمسيرات، يعني كيف
0: على الدولة اللبنانية إذا مزبوط هيك كمان تاخد إجراءاتها وتكون حازمة وإذا كان مزبوط تشوف وين مكان من الخلل وتروح تنبش مين اللي بيهدد كل لبناني إن كان بمعراب أو بالأشرفية أو بصغرتا أو بعكار أو ببيروت. إذا الدولة اللبنانية إذا مزبوط هذا الخبر أنه في خوف يجب أن تكون حازبة لمنع خوف أي لبناني من هذا السلاح.
1: نعم.
0: ورح نقول أكثر من هيك، رح نقول ونعلي السقف. رئيس الجمهورية صار مارق من عهده سنة ونص.
1: نعم.
0: والحكومة صار كمان مارق من عهده سنة ونص، بدها تكون حازمة لمنع أي شخص أنه يخاف من حزب الله كما كان يحدث منذ 2005. خلص هيدي المرحلة خلصت. مين بده يكون حمينا؟ الدولة اللبنانية بتحمينا، الجيش اللبناني بيحمينا، ما بدنا نخاف لا من حرب أهلية لأنه ما في حرب أهلية.
1: نعم.
0: ما في طرفين للحرب الأهلية، في جيش وفي حزب طالع عن القانون. نحن نؤمن بهذا الجيش.
1: نعم.
0: نؤمن أنه يدافع عنا هذا الجيش، والخارج عن القانون يجب أن تكون الدولة حازمة معهم بغض النظر عن النتيجة بتصير. ما في مجال.
1: يعني بدي مع كلامك انهي حلقتنا. شكرا لك
0: دكتور
1: احمد مراد المتخصص بالتاريخ، نورتني بالسياسة.
0: انا
1: دايما سعادة كبيرة انه استضيفك.
0: شكرا
1: على
0: شكرا.
1: بدي اشكركم مشاهدينا على المتابعة.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
3: تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد. كعبولت كعبولت
4: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بس

0: تفاح تال
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاح تال
0: ترامب بيشرب تفاح تال لمعلوماتك
2: الو تريزه قال لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو تاليف واخراج يحيى جابي بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي عمسرح المونوب بيروت تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08 يلا بخطري ويرحم موتك مسرحية القرني البيضو ب 12-12 أيلول 12

0: نشرب اكثر تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز آخر الأخبار شكر رئيس الجمهورية جوزيف عون الولايات المتحدة والجهات الدولية وفي مقدمها الصليب الأحمر على جهودها في تحرير الدفعة الأولى من الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل معتبراً الخطوة بداية نحو استعادة السيادة اللبنانية كاملة
3: وقع رئيس الجمهورية جوزيف عون قانون العفو العام في خطوة تمهد لبدء تنفيذ أحكام القانون بعد استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة
2: دعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى اجتماع طارئ اليوم لبحث أزمة ارتفاع فواتير مولدات الكهرباء الخاصة بمشاركة وزيري الطاقة والاقتصاد وممثلين عن القضاء والأجهزة الأمنية وسط شكاوى متزايدة من المواطنين
3: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل مؤكداً استمرار العمليات العسكرية وتحييد الأنفاق والاستعداد للسيطرة على تلال علي الطاهر
2: تحركت قافلة من الصليب الأحمر الدولي إلى الناقورة لتسلم 4 محتجزين من الجانب الإسرائيلي بينهما لبنانيان وسوريان بعد تأجيل العملية أمس وكان الجيش اللبناني قد تسلم أمس مواطناً كان محتجزاً لدى القوات الإسرائيلية
3: وفي الصفحة الاقتصادية ارتفع سعر صفيحتي البنزين بنوعيه 95 و 98 أوكتان 31 ألف ليرة لبنانية والمازوت 28 ألفاً فيما بقي سعر الغاز مستقراً على 1,167 ألفاً
2: وإقليمياً أوقفت قوات الأمن السورية الإعلامية البارزة في نظام الأسد سنال الخضر بعد عملية أمنية في ريف دمشق وقالت قناة الإخبارية السورية إن العملية أسفرت أيضاً عن توقيف عدد من العاملين معها
3: وفي اليمن قتل أكثر من 80 شخصاً في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ الخميس وفي السياق قال مسؤول عسكري يمني إن 24 من عناصر القوات الحكومية قتلوا قرب الساحل الغربي فيما أفاد مسؤول عسكري آخر بمقتل 15 آخرين في المواجهات في تعز
2: ودولياً أعلنت صحيفة Financial Times أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إيران بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم
3: وفي إطار آخر أطلق البيت الأبيض لعبة فيديو جديدة تحاكي عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة في خطوة أثارت انتقادات حادة على خلفية تحويل سياسة الهجرة إلى مادة ترفيهية
2: وفي فرنسا أعلنت وزارة الصحة وفاة 7,000 شخص خلال موجات الحر حتى نهاية تموز
3: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان الدولة أعادت الأسرى بالتفاوض فما الذي يفعله سلاح حزب الله؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان
2: إذاعة جبل لبنان الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي
4: Les Mi Nostalgies présentent
5: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai
4: Joe Dassin Story Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban
5: On ira où tu voudras quand tu voudras
4: Spectacle hommage à Joe Dassin interprété et par son fils Julien Dassin et ses musiciens Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
5: Ça va pas changer le monde.
4: Avec nostalgie.

ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعمونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلى الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

أول ظهور إعلامي لقائد نادي الحكمة حاتم عيد بعد إصابته البليغة بانفجار بطارية ضخمة وخضوعه لأكثر من عملية جراحية. نجم النادي البيروتي رح يكشف عن أصعب اللحظات اللي مر فيها وأبرز محطاته الرياضية عبر برنامج عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: على أرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان. تحية رياضية لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة جبل لبنان. طلي رياضية جديدة مع برنامج على أرض الملعب معي أنا عبد الناصر حرب كل نهار جمعة الساعة 4 بس على إذاعة جبل لبنان. نادي الحكمة النادي العريق بكرة السلة وأيضا بكرة القدم قدم موسم كتير كبير باللعبة الشعبية الأولى كرة القدم وقدر يوصل لنهائي كأس لبنان ولكن ما حالف الحظ وخسر أمام نادي النجمة. وأيضا بالدوري اللبناني وصل مركز متقدم بعد عدة سنوات من الصعود والهبوط وغيرها من الأمور الإدارية اللي كان في عدم استقرار داخل النادي. هذه الأمور كلها طبعا كان في وراها عدة أشخاص، عدة ناس وصلوا النادي لمكان أفضل خلال الموسم الأخير ومنهم لاعب وكابتن نادي الحكمة لكرة القدم حاتم عيد. حاتم عيد اللي مر بلحظات صعبة خلال الأشهر الماضية، مر طبعا كلكم سمعتوا عن الانفجار بالبطارية اللي صار واللي خلى حاتم عيد يدخل المستشفى ويجري العديد من العمليات، وهيدا الأمر وصله اليوم أنه يعتزل كرة القدم. بأول إطلالة لحاتم عيد كابتن نادي الحكمة لكرة القدم رح يكشف كتير أمور، رح نحكي عن كتير أشياء حصلت خلال الأشهر والسنوات الماضية وأكيد مين أفضل من حاتم. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك. أول شيء شكرا على الاستضافة، بس إذا بتسمح لي بدي حبيب أعزي الأستاذ هشام نصر الدين وعائلته على وفاة ابنه مكرم نصر الدين اللي ترك أثر كتير حلو اللي كان محبوب من الكل وخسر علينا كلنا، فالله يرحمه ويجعل مسؤوله الجنة يا رب.
2: الله يرحمه حاتم وكمان الحمد لله على سلامتك.
3: الله يسلمك.
2: حاتم قبل ما نبلش نحكي عن ونغوص بالكثير من الأمور، في سؤال هيك تقليدي بنسأله اليوم، ليه دخلت كرة القدم؟ شو اللي خليك تصير لاعب كرة قدم؟
3: هلأ ليك أنا بين شوي جيل القديم وجيل الجديد، يعني أنا جيل اللي ربي بالدار قدام البيت مع رفقاته ومع قرايبينه على الطريق، ربينا على هذا الشغف اللي نحن بدنا نلعب فوتبول. ما كان في أهداف لبعدين نوصل واحتراف وكل هالأمور، كنا نحبها لأنه كانت لعبة بتعبي لنا وقتنا ولعبة لها أثر كبير على حياتنا، فبلشت بهذه الطريقة.
2: نعم.
3: إنه نحن رفقة مبسوطين عم نلعب ومع الوقت توصل لمرحلة بتلاقي له أنه لا أنت عندك موهبة معينة بتقدر تطورها بتقدر تشتغل عليها. ولما كنت أنا بأفريقيا كمان كنا نلعب بالشوارع مع الأفارقة، هونيك بتشوف الفرح عن جد اللي بتجي من وراء هيدي اللعبة، بالنهاية بيقولوا لعبة الفقرة وما في مطرح تشوفها إلا بأفريقيا لصدقا تقتنع فيها، فهيك بلشت ومشينا على هيدي الطريق.
2: طب ليه جيت على لبنان؟ يعني ليه ما كفيت مثلا بأفريقيا؟ في كتير لعيبة لبنانية لعبوا بالدوري الأفريقي وبعدين رجعوا بس كبروا شوي بالعمر اجوا، انت جيت على بكير على لبنان.
3: ايه جيت تقريبا على 17-18 سنة كرمال موضوع الجامعة، بتعرف هونيك العلم منه متقدم مثل هون، ولما جيت لهون دغري مضيت اول عقد احتراف إلي كان مع نادي الصفا، ونادي الصفا كان طالع من اخذ البطوله قبل بسنه ومليان نجوم، علي السعدي، محمد حيدر، زياد الصمد،
2: محمد ارحاني، حمزه عبد، ما بعرف اذا كانوا
3: صح
2: حمزه
3: كلهم عيام صح، كان في عمل خان
2: وكان
3: مزبوط. فجيت على هذا الشيء مضيت اول عقد الي ومسابت بنفس البري سيزن تبعي رحت منتخب على الاولمبي، سو هيدي كانت ستيب كتير مهمه بمسيرتي. يعني
2: شو الشيء اللي كنت بتتمنى تحققه وما حققته لهلا؟
3: صراحة يمكن أنا لعبت منتخب الأندر 23 الأولمبي، بس أكيد أنه مثل المنتخب الأول هيدا دايما بضل طموح لكل لاعب فوتبول، يمكن لظروف بمطرح معين ما خدمتني، ما بدي فوت فنيا لأن أنا ما بقيم حالي، بالنهاية في مداربين وفي ناس بتابعوا، بس هيدا الشيء بضل غصة بقلبي لأنه بعرف وين كان مستواي وبعرف مين كنت عم نافس. بس كمان بلبنان الطريقة اللي مشكلة فيها الأمور بتحس انه بياخدوا دائما الفرق اللي توب 3 اكثر اللعيبه معظمها بتشوف من هونيك، بتلاقي في 25 لعيب كلهم من الفرق الاول لثلاثه
2: صح.
3: فبالمسيره اللي مشيت فيها ان كان مع نادي الصفا ولا الاخاء ولا شاب العربي ما كانت كتير هيدا الشيء وارد بوقتها،
2: حتى يقال ما بعرف انا ما بدي ارمي اتهامات انه في بعض الاشخاص هي اللي بتحدد مين بده يلعب ومين لا ومين بده يكون بالمنتخب ومين لا، بعيدا عن قرار المدرب.
3: ليك
2: هلا انت اعتزلت فيك تحكي
3: في احكي لا لبنان الدوري اللبناني بيروح صوب هذا الاتجاه معين. نعم. أكيد في ناس لها كلمتها، في قرارات تتاخد، في لعيبة بتروح يمكن بدون ما يعني لمرحلة إنه في لعيبة راحت منتخب ما كانت عم تلعب بفرقة.
2: نعم.
3: في لعيبة بتكون مثلا عندها إصابة 6-7 أشهر بعد ما رجعت على تمرينة بالفريق تبعها بتروح منتخب، يمكن لتأثير اللي عندي ويمكن لتأثير قصص تانية موجودة. يعني
2: مثل شو القصص التانية؟ ما حتهرب
3: يعني مثل الألو بلبنان. الألو إلها دور كتير كبير
2: للأسف.
3: ايه للأسف
2: مش يعني بس بالفوتبول يعني بقلب لبنان بشكل عام.
3: ايه بلدنا
2: صحيح. طيب خلينا نبلش نحكي أكتر بالأمور يعني اللي حزينة بس بنفس الوقت نهايتها يعني الحمد لله أنت بصحة جيدة، هيدا أهم شيء قدام عائلتك وكمان عريس. الله يخليكم لبعض. ما بعرف هلا إذا هيدي الحالة اللحظة اللي غيرت حياتك، لحظة الانفجار البطارية هيك، إذا بتخبرنا كيف صارت القصة، شو صار بوقتها، وين كانت، كيف يعني كيف وصلت لهالمرحلة؟
3: أنا مثل كل يوم عادة تمريننا بالحكمة 1:30، أنا بنزل قبل بساعة ساعة وشوي، أحيانا بنزل بقعد أنا والكوتش بول أو أنا والشباب بمطرح، ففي حدا بعرفه عنده محل قطع سيارات معود أمرق لعنده أنا أشرب نسكافيه قبل ما أنزل على التمرين. صدقا إذا بتسألني كيف هيك الأمور ما إلي شرح. أنا صفيت سيارتي، فت من الباب من المحل، قعدت على الكرسي مثل ما قاعد أنا هلأ وعم بشرب نسكافيه، وبعد 5-6 ثواني لقيت حالي على الأرض، دم، انفجار، طلع شي صوت، يعني طرت عن الكرسي جيت على الأرض. يعني ما في شي بتذكره لقلك إنه أنا والله صار هيك،
2: يعني ما عملت شيء انت؟
3: لا لا ما عملت، ويمكن هيدا الشيء اللي بيزعجني داخليا.
2: ما هو حتى في حكي طلع انه كنت عم بتغير بطاريه ليتيوم او شيء.
3: لا لا لا، انا حدا عنده محل قطع سيارات عم بشرج بطاريه ومسابق انا قاعد حدا، هو اهمال من وراء هيدا الشخص اكيد، يعني هيدا اهمال بشغله بهالامور. بس فتت وقعدت على الكرسي وفجاه لقيت حالي انفجار. هالقد بسيطة الأمور ما إلا شرح، وهذا شيء بيزعجني. ليه؟ يمكن أنت إذا عم تسوق سيارة بسرعة بتهور وعملت حادث بتشيل الذنب شوي، بتلوم حالك.
2: صح.
3: بس أنا بمطرح أنه أنا قاعد على كرسي، فيك تجي تقول أنه يمكن أنا لو ما قطعت لعنده، يمكن لو تأخرت شوي، بس بني هيدا كاتب ربنا، يمكن كاتب لي شيء أحسن من أنا اللي كان صحح لي ومقتنع فيه. طب أنا عم همي يعني
2: حكيت عن الدم وهيك. ايه. لما وعيت شو يعني انت وعيت شفت حالك بالمستشفى؟
3: ليك لا، انا وعيت وقعت على الارض يعني. نعم. في جمله ما بنساها، كنت عم بيسالوني الناس قد ما صرت حاكي الموضوع، لما جيت على الارض كنت عم بزحف، وصلت لمرحله معي عم فكر اذا انا عم بقدر شد جسمي بس بايدي، لانه براسي انه اجري مقطشين على قوه
2: يعني الانفجار. حاس ما بقى في اعصاب.
3: ايه لانه محل ما بقى فيه يعني على ضغط الانفجار والقوه. وانتبه هالبطارية، في حدا كان 5 بطاريات وجرد غاز، هو كله ما بجوا. فانا لما كنت عم بزحف هيك بس انه عم بعد شوي كم متر، لانه ما عارف شو صار، انا براسي انفجار، طب وين بده يجي هالانفجار؟ انا صار لي يمكن كل يوم كنت بقعد بهالمحل عشوائي. فلما وقعت على الارض عم بزحف براسي انا اجري مقطشين. اخر شيء لما زحفت شوي هيك وقعت يعني نمت على الارض، انا اصلا كنت على الارض، بس انه لقيت بركة دم حوالي، بلشت تفوت هيدا العالم، واعي لمرحله انه عم بقولوا حملوه حطوه بالسياره، بس انا عارف انه كان صاير شيء بجسمي. يعني عم تحكي فوق ال 100 شظيه بجسمي غير موضوع عيني. فقلت له ما حدا يدقرني، ضليتني قاعد شيء 15-20 مينتس لاجى الامبولانس اخذني من الارض، ورجعت نزلت دغري على المستشفى تحت، كنت انا واعي بس يعني 11 ساعه عم بنزف لاجاني الموافقه لاروح على المستشفى. صعب لانه على التخدير منك حس بشيء، ما بتعرف شو صاير لك، ما بعرف انا اذا اجري مقطوشي، ما بعرف شو صاير بي.
2: وبهالوقت الحكمة ما بيقدروا يحكوك شيء، يعني ما بيقدروا يطمنوك،
3: منو عارفين. عندي صور، عندي في بروسيجر معينه، في شظايا بجسمي، شو تاثيرهم جوا. كان شيء كتير صعب لانه انت بعدك بالمجهول، بعدين لما ترجع تعرف شو المشكله وشو الحل وقد ايه بدها وقت بتهون شوي، بس بوقتها انت لا بالنسبه لك. والحكيم قال لي انت لانك رياضي كتير من الشظايا وقفوا على الليرز اللي برا، فأنت لو إنسان طبيعي ما بيمارس الرياضة وجسمك منه قوي ما كنت أنت عشت، ويمكن لو صار هالانفجار 20 مرة بتموت 19، بس عشت هيدي الوحدة. فبتصير تاخد الأمور إنه شظية بتقتلك، شظية صغيرة بتقتلك، طب فوق 100 شظية ما قتلوني، فهذا شيء بخليني بتهون على حالي إنه الحمد لله أنا هون أكيد.
2: طب واهلك كيف عرفوا مين اتصل فيهم؟
3: بتذكر بيي فات على المحل يعني دغري اكيد ما نحن بضيعه كلنا بنعرفه على
4: وبيعرفوك انه كل يوم بتروح
3: ايه وعلى صوت الانفجار كل العالم اجيت ففات وشافني على الارض اكيد يعني بضل موضوع البي عم بشوف ابنه على الارض ودم وما عارف اذا ميت او هيدا لان انا في لابس جاكيت ومغطى راسي وملقوح
2: كان على راس السنه بعد راس السنه صح
3: جانيوري 2
2: صح يعني بعز البرد
3: جانيوري 2 بالضبط
2: صح طب لما شفت هول الامور كلها اكيد هلا في ناس بتقول لك ما افضى باله بشو عم بفكر بس لانه شخص بعرفك قديش متعلق بالرياضه يمكن لبعد موعد بعد العمليه قلت انه انا خلص ما بقى العب فكرت هاللحظه
3: ليك اللي صار لما نزلت على المستشفى وكنت تحت مستشفى رزق عم بيحكيني الحكيم حط لي انه عندي عمليه سيليكون وعاده بحطوا سيليكون بين شهرين وثلاثه ووقتها نزل بول على عندي على المستشفى وعم بيقول لي انه عم بيحكي مع الحكيم بده 3 اشهر بعت وقت على جروب الفريق انه بجانيوري بمارش او باخر مارش حاتم بيكون معنا بالفريق وبلحق العب نهائي الكاس ضد النجمه يعني ليك وين كنا نحن عم نفكر لانه فيزيكلي جسمي كان بده شهرين بيتعافى عيني ما كنت بعرف قد ايه اضرارها بيني وبينك يعني بعرف انه اوكي عندي عمليه بركبوا بيحطوا سيليكون بيشيلوا السيليكون بتلحم الشبكه برجع بقشع هالقد كانت بسيطة الأمور بالنسبة لي أكيد الحكماء كانوا عارفين أنه هي مش هالقد بسيطة فلما صار هيدا الحكي أنا بالنسبة لي بعده الأمل موجود لو وصلت لمرحلة تخيل يعني ما توقعت حالي أقول هاي الجملة قلت له الحكيم أنا ما بدي ألعب بقى فوتبول أنا بدي أقدر سوق وروح وإجي لأشتغل طبيعي فوصلت وصلت لمرحلة أنه أنا ما بدي بقى ألعب فوتبول صرت له أنا ما بدي ألعب بقى فوتبول بس خلوني أقدر تزبط عيني وروح واجي لاقدر اشتغل فليك من اي اكستريم رحت لحدا ان الفوتبول بالنسبه له شيء كتير مقدس وكل حياتي كانت بس عباره عن هيدي اللعبه لحدا كان مقتنع يحط على جنب كرمال يقدر يمشي حياته طبيعيه
2: اوف لحظه
3: لحظه صعبه
2: لحظه صعبه كانت
3: لحظه صعبه
2: حاتم خضعت لثلاث عمليات ما بعرف اذا اكثر نفسيا صعب كتير كانت يعني كيف كتير. كنت عم تتعامل مع هيدي الفترة يعني فترة 3 أشهر يمكن أكثر
3: كمان ايه أكثر ليك عندك شقين للموضوع عندك شق النفسي وشق الجسدي الفيزيكال كل شيء وجع له وقت محدد فيزيكال شو ما كانت إصابتك هلأ أصعب إصابات الرياضية الـ ACL والـ Achilles هول بيحدد لك مدة زمنية معينة سو أنت بتعرف أنه الأمل بيمرق سوري الوجع بيمرق لو كان بعد وقت البارت النفسي كان كتير صعب البارت النفسي اللي لعب معي دور الرئيسي هو مارتي ميسون يعني اللي مرقت فيه معي من نهار المستشفى وأنا لما كنت بالمستشفى جانيوري 2 جانيوري 4 فتت على أساس عمليتي بعد 3 أيام هي لأنه كل يوم يعني ما خليت النيرس تقطر لي لهالمرحلة هي شافت أنه في شيء غلط بعيني لدقوا للحكيم عملوا لي عملية إمرجنسي نهار أحد بالليل وعادة ما بيعملوا عمليات بهالوقت الشق النفسي كان كتير مرتبط فيها الكلام اللي بتقوله الاهتمام يعني ما بقدر اقول فيها قد ما كانت قد ما شو ما حكيت صراحه وبارت نفسي ليه صعب لانه انا كنت خسرت حالي بهذيك الفتره يعني انا كنت رح فوت بديبرشن يا بخسر حالي كحاتم يا بدي اعيش بمطرح انه لا انا ماني I'm not a victim انا I'm a survivor انا ماني حدا بدي اجي اعيش حياتي إيه ليك انا عندي شوي ما بقش عم منيح بعيني وهون لا انا صارت معي مشيت بالريكفري بروسس انا حدا معروف قد ايه بشخصيته قويه وقد ايه بقاتل بحياته بدي ارجع اوقف بدي ارجع امشي بالحياه وكون قصتي بمطرح معين انسبيريشن على قد ما بقدر اكون انسبيريشن فنفسيا كنت خسرت حالي لو ما مرتي وعائلتي اكيد لانه okay. كانوا سبورت وهيدا السبورت اجا كمان من الكوميونتي تبع الفوتبول طريقه التفاعل اللي صار كميه الضجه اللي اخذوا موضوعي ما كنت عارف انه هالقد إلي تأثير لو بشي صغير يعني بس انه كان شيء كتير حلو
2: يعني حتى بتذكر هلأ ذكرتني بشغلة انه بوقتها العالم ما كتبت مثلا شاب لبناني او شيء كتبت حاتم عيد يعني اسمك راح ترند بوقتها راح فايرل حتى مش بس بالفوتبول راح بكذا صحف واعلام خارجي
3: مزبوط.
2: لانه حتى يمكن اللي ساعد اكثر لانتشار الموضوع انك كابتن نادي بحجم
3: نادي الحكمة
2: حاتم اصعب شيء واجهته الالم الخوف ام فكره الابتعاد عن الملاعب
3: ليك بدي اربط لك اياه بشيء اللي قلت لك الالم بيمرق الابتعاد عن الملاعب قلت لك الجمله انه انا كنت مستعد ما بقى العب فوتبول مقابل انه اكون منيح، بقى عند الخوف. هوليك قصص اكسترنال، هوليك قصص خارجيه بيتغيروا، الشيء الداخلي هو الخوف. الخوف اكيد كان موجود، يعني انا ما قطعت بمرحله يمكن هلا الليفل اللي عم شوف فيها بعيني ما كان متوقعين الحكم اوصل له. فموضوع الخوف كان بالنسبه لي اكيد عندي كتير اسئله. انا حدا 15 16 سنه شغلتي العب فوتبول، انا لاعب محترف، I'm an athlete، عايش هيك، اكلي نومي شربي روتيني، شو بعمل قبل الماتش، شو بعمل قبل الماتش، كيف بتمرن. سو هيدا الروتين كان عندي خوف انه انا مين راح كون من بعد ما موضوع الحكمة. هل أنا رح ضل نفس الحاتم عيد؟ هل أنا عندي نفس التأثير؟ ولا لازم أعمل شفت معينة لشوف شو بدي أعمل بحياتي؟ فالخوف هو أكتر شيء كنت عم بتعامل معه، وحمد الله قطعته.
2: يعني هذا الشيء حلو اللي عم بتقوله من ناحية أنه أنت اليوم، وهيدا بعتقد أي شخص مكانك حيقوله كمان، أنه أنا ما بقى بدي فوتبول، ما بقى بدي شيء ثانوي، بدي أعتبر صح. بحياتي بدي كون مثل مثل غيري، أمشي وأقدر أعيش حياتي الطبيعية اللي كنت عايشها قبل. أكيد في أشخاص بتخلق عندها مشاكل، هيدا أكيد. موضوع تاني، بس نحن عم نحكي اليوم بعد الحادث اللي أنت ما زنبك فيه، لأنه أعطيت مثل كتير حلو أنه اليوم بالحادث السير أنا بكون أخذت قرار صح. إنصاب، ولكن أنت ما زنبك كان بوقتها صارت. طيب هيك عندي سؤال، أنا عادة الضيف بحب حركش بقوله على الطريقة اللبنانية، كشفت لك هيدي وما تقل لي إيه ولا، وبدي أمثلة، بدي تعطيني أسماء. يلا بدنا نفوتك حيطان شوي. كشفت لك هيدي الأيام الصعبة عن أشخاص أوفية وأشخاص سوري بدي أقولها بلا وفا؟
3: كتير. إذا كان قبل دومين الفوتبول بالحياة الطبيعية كشفت لي كتير عالم، عالم كان همها المصلحة اللي موجودة بيني وبينها، العالم اللي معتمدة على موقع حاتم عيد ليكونوا نفس الانفايرمنت، فينا نقول هيدي كتير كشفت. بس بنفس الوقت كل إنسان أنت بتخسره بحياتك وحياتك بتتحسن هو منه خسارة، هو شيء بفيدك. سو أنت كل شيء بتخسره بيأذيك بحياتك، بس أنت بتستفيد من ناحية ذهنياً أو شو ما كان، هيدي إفادة منها خسارة. فكل حدا خسرته راضي عن هيدا الموضوع ومقتنع.
2: في حدا صدمك؟
3: كتير ناس صدموني. أنا ناس فايتين بيتي أكلين شاربين نايمين، عندي ناس فوق 5 و10 سنين منهم موجودين بقى بحياتي من بعد هيدي الإصابة. من ناحية العالم الفوتبول اتفاجأت بكتير محلات، كمية العالم يمكن اللي ما عندي علاقة معها منيحة قدي وقفت حدي، وتفاجأت من الناس اللي كتير قراب مني بالنسبة إلها وقفت حدي. تفاجأتني كتير يعني. وبرجع بقلك إن كان بالفوتبول ولا كلاعب ولا برا الفوتبول، دايما في مصلحة مع الشخص بشغلك أنت. هلأ في مصلحة، في مصلحة لما أنت كل ما عم تشتغل هون وعم تنتج وتعمل، في مصلحة معينة بالحياة كلها هيك. بالفوتبول نفس الشيء، أنا مجرد ما صارت معي الإصابة وبطلت بطلت يعني محتاجيني بالملعب بمطرح معين كقائد نادي الحكمة ولا كتأثير حاتم بالملعب، كتير اختلفت الأمور. يعني سوري أنا وصلت لمرحلة الناس ما ترد علي على التليفون.
2: طيب خلينا هلأ يلا يلا فتحت لي كتير مجال هلأ
3: كتير، لأنه
2: بس خلينا خلينا نحمس المستمعين والمشاهدين. حاتم عيد كابتن نادي الحكمة المعتزل أخيرا هو ضيفنا اليوم ببرنامج على أرض الملعب، معي أنا عبد الناصر حرب. كل نهار جمعة الساعة 4 حأخذ بريك بحلقتي، ومن بعدها منعود ليجاوب حاتم على كتير أسئلة.

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: عأرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان. عودة لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة جبل لبنان عأرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي. معي أنا عبد الناصر حرب، كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر، وضيف اليوم ضيف مميز. فتحت لي كتير يعني، سهلت الأسئلة والموضوع علي قبل البريك. حاتم عيد كابتن نادي الحكمة لكرة القدم، كنا عم نحكي قبل البريك على الحادثة المؤسفة اللي صارت معك، بس الأهم الحمد لله أنه اليوم أنت بخير قدام عائلتك. وكنت عم بتقلي أنه في أشخاص كتير كانوا بلا وفاء إلى حد ما، وما بعرف إذا أكثر من هيك بهيك لحظة يمكن بيتسموا أكثر من بلا وفا، بس ما بعرف إذا أنت هون مين عم تقصد. يعني حكيتني عن كرة القدم وأشخاص شافوك أنه أنت مبعد عن الملاعب أو مصلحتهم معك بس بالملعب، بينما بالمقابل ما أنه عايزينك بالملعب، فما بقى صاروا يحكوك أو ما بقى صاروا يتطمنوا. يعني هون بصراحة الجواب واضح، يعني أنت عم تقصد نادي الحكمة أو عم تقصد أشخاص بنادي الحكمة. ما بعرف إذا أنا بتصحح لي.
4: لك أنا اللي عم بجرب وضحه إنه خلال هيدي الفترة اللي مرقت فيها فترة صعبة، يعني أنا اعتزلت مش لأنه عمري أو مثلا بطلت حبيب ألعب، أنا صار معي شيء استثنائي. الوقفة اللي توقعتها إنه يكون النادي بمطرح معين واقفين حد، ما صارت. يعني أنا نادي الحكمة ما حدا رح يجي يزيد قدي عندي وفاء لهم، قدي بحبهم، قدي كل هاي الأمور أكيد. وحتى هلأ لو ما اعتزل ولو وقفت ما بحكي بالعاطل عن حيلا حدا موجود هنيك، بس كأنا القيمة اللي شفتها اللي كنت موجود فيها بنادي الحكمة ما تلقيت نفسها. بتقلي إعلاميا، طب أنا في كتير أندية مش لعبين معها بحياتي، ومن أهم أندية بلبنان فرجت نفس الليفل النادي الحكمة.
3: حتى فرجيني. بتذكر نادي الحكمة، نادي عفوا النجمة، عمل صح. يمكن هيك وقف وقفة منشور أو دعم معنوي أكثر.
4: معظم الأندية هيك. فتفاجأت لأنه علاقتي كانت كتير منيحة. موضوع الحكمة، أنا بالحكمة لما طلع الفريق مرقت معه بأصعب ظروف. يعني أنا لما كنت بالنادي أول سنة هبوط، تاني سنة هبوط، تالت سنة توب فايف، رابع سنة توب سيكس مع نهائي كاس. طيب أنا مرقت من الأصعب، وأنا بعرف شو عانيت، بعرف الجيمز اللي لعبانه مع إصابات، بعرف الفريق أيمتى كان على وشك إنه يفرط وخليني
3: حتى بدي أحكيها. أنا بعرف هالمعلومة من قبل، إنه في أيام ما كانوا عم بيقبضوا اللعيبة كان حاتم عيد هو اللي خليهم بعدهم موجودين على أرض الملعب. سوري عم بحكي عشي يمكن أنت ما حابب تقوله، بس أنا بعرف هالمعلومة من قبل.
4: أكيد، لأنه بمطرح معين أنا هي مسؤوليتي. أنا بمطرح معين ماني جايب على الحكمة، كنت بس لألعب. أنا آمنت بمشروع معين بقيادة كابتن إميل وبول، وبعد ما لعبت معه لما تمرق بظروف الصعبة مع شخص أو مع نادي بتصير أنت عندك شيء تعلق معه، صار في كونكشن. فأنا ما اعتبرت حالي أنه أنا لاعب مرق بنادي الحكمة. That's why الإكسبكتيشن للطريقة المعاملة اللي كنت لازم أتلقيها ما كانت، ما أنا موقع. فهون برجع لفكرة أنه وقف حدك. أنت فيك توقف حد إنسان بكتير طرق، بس أنت الإكسبكتيشن تبعك على كلمة يوقف حدك غير بالنسبة لي. أنا يمكن بالنسبة لهم وقفوا حدي، بس يمكن بالنسبة لي كان هيدا البير مينيموم اللي لازم يعملوه.
3: طب أنا كان بدي أترك أكثر هالمحور شوي للحكمة لحاله، بس بما أنه حكينا بالموضوع ما بعرف أنا بدي تصحح لي هالمعلومة، بس أنا عندي معلومة من مصدر، يعني مثل ما بيقولوا باللغة الإعلامية نحن بنستعملها، مصدر رفض ذكر اسمه. إنه حتى تكاليف العمليات وكلها ما كان ما ساهم فيها نادي الحكمة، علما إنه سوري أنا بدي أحكي هولي على لساني.
4: هولي أنت جيبون سكوب ورا ظهري يعني.
3: يعني وأنت حر تجاوب تعطيني الصح حر لا. إنه أنا وعدت أنت بنسبة معينة، ما بعرف قدي الرقم يعني مش ذاكر بوقتها قديش كانت، وللأسف لم يدفع أو لم ينفذ الوعد بوقتها، فما بعرف هالمعلومات صح؟
4: معلومات صح يعني. برجع بقلك إنه توقعت كتير غير بالنهاية. المشكلة باللعيب الفوتبول غير موضوع حاتم، إنه نحنا ما عنا إنشورنس بالفوتبول، عنا إنشورنس كل ما نحنا بالملعب. يعني أنا إذا صار معي حادثة بقلب الملعب I'm fully covered لحد معين. إذا عم بمشي برا على الطريق وصار معي حادث ما عندي إنشورنس، فأنا كل التكاليف وثلاث عمليات وعم تحكي ميجر سيرجريز يعني تكاليفهم كتير.
3: طيب ما هيدا هون أنا ما بدي يكون عم يعني عم بوقف مع صف مع حدا ضد حدا، بس كمان أوكي إدارة الحكمة ما

0: ما تعملها، انا ما قالي عليك اذا عملتها بتكون شيء.
1: بس انت هيك عتب فينا نقول انه انت عطيت من اللحم اللي مثل ما بقولوا باللحم الحي
0: تبي وعتبي مش مادي. انا عم برجع اقول لك الشيء اللي كان لازم يصير هلا لانه انا اعتزلت بمطرح معين اللي هو معنوي بيزعجني اكثر موضوع المادي. الفاليو اللي كان لازم تنعطى او القيمه يفرجوها بالنسبه للشيء اللي صار معي لو بالشيء بسيط يعني ما بدي فوت بالتفاصيل بيعني لي اكثر موضوع المادي. بس لا هيدا الشيء صار ولا هيدا الشيء صار. يعني انا على الميلتين انا هلا هيني من شهر يمكن او اكثر شوي كتبت البوست تبعي لحد هلا يعني بتابع امور فريقي من بعيد. ما بحس
1: ما حدا حكيك او انت قبل ما تاخذ انت عقدك لامتى كان؟
0: انا عقدي خلص بشهر 6 يعني
1: وما انحكى معك وما صار شيء.
0: ليك صراحه حكيت بول حكاني
1: نعم.
0: وعلى اساس انه انا اكون بالجهاز الفني
1: نعم.
0: هذا الشيء يمكن هلا اول مره عم بقوله بهي الطريقه. ما اتفقنا على الفاينانشلز لانه برجع بقول لك الفاليو ما كانت موجوده. الشيء اللي تقدم لي كان كتير بعيد عن انا شو متوقع. وانتبهوا انا انعرض علي هذا الشيء وبنفس الوقت بفهم نادي الحكمه موقعه. يعني يمكن عنده بمحلات معين بادجت بده يلتزم فيها، يمكن بمحلات معين ما صار في زياده بادجت وما بلومه لان نادي الحكمه الفريق الوحيد اللي عنده درجه اولى باسكت مع فوتبول، وهلا صار عنده درجه اولى بنات.
1: بنات كمان.
0: سو انت لما تيجي تقسم هالبادجت على كتير قصص غير الانديه الباقيه اللي ميزانيتها كثير
1: وخصوصا عالية. عندهم ضغط كبير من جمهور الباسكت لنحكيها منطق. يعني جمهور الحكمه بالباسكت اكثر بكثير من
0: ومطالب.
1: جمهور الفوتبول ومطالب علما انه اذا بنرجع للتاريخ نادي الحكمه هو اساسه فوتبول
0: فوتبول
1: وطلع كثير حكي انه بدهم يلغوا الفوتبول وناس يعني غصب من عنهم عم يدفعوا ما ضروري بهالاداره ممكن ادارات سابقه غصب من عنهم مكفين بلعبه الفوتبول. عسيرة الاعتزال خليني هيك ذكر شوي باهم نقط اعتزالك. بستة اب انت كتبت منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيك، نشرت رسالة الأصعب على لاعب كرة القدم بوقتها واعتزلت اللعب وقلت ما تخيلت يوم انه لحظة واحدة رح تكون انه لحظة واحدة حتكون نهاية رحلة قضيت 14 سنة عم تبنيها وخضت معركة طويلة بين العمليات الجراحية والألم وعدم اليقين وتمسكت بالأمل حتى آخر لحظة مؤمن بأنه رح تعود يوما ما إلى أرض الملعب. شرفت بحمل شارة قيادة نادي الحكمة هون بدي أقول بغض النظر عن كل شيء صار خلال العملية وتحقيق البطولات مع النادي الصف مع نادي الصفا وتمثيل الإخاء الأهلي علي وتمثيل لبنان بالمنتخب الوطني وخوض منافسات كأس التحدي الآسيوي. قدمت لهيدي اللعبة كل ما تملك وبالمقابل منحتك أكثر مما حلمت فيه، ذكريات لا تنسى وصداقات أصبحت عائلتك وتجارب صنعت شخصيتك. قد تنتهي مسيرتي كلاعب لكن رحلتي مع كرة القدم لن تنتهي. ما كان في أمل يعني بخلص عقدك مع الحكمة ولكن صحيا ما كان في أمل للرجعة.
0: كانت كتير صعبة انه انا حط بعقليتي انه انا ما بقدر العب بقى. فكان فيها التناقض بيني وبين حالي، هل انا بقدر انطر لارجع اكمل؟ يعني انا اذا بدي ترجع عيني تتعافى عم نحكي سنة ونص سنتين. طب انا هل خلال هالسنتين اول شيء ما في نادي بمضيك انت وقاعد بس ما عم تعمل شيء. تاني شغلة انا وصلت لمرحلة بطلت انه بس قصة عيني، قصة انه انا ما بقدر اكل ضربة على راسي. سو انا حطيت المقارنه شيء مقابل شيء، لا انا الشيء اللي بدي اقعد انطر سنتين بامل انه اقدر ارجع العب مع انه غير موضوع عيني ممنوع اكل ضربه على راسي، هذا الشيء خلص يعني بده يمشي معي كل حياتي. طبيا ما كانت وارده
1: نعم.
0: عاطفيا اكيد ضليتني مكمش بهيدي الفكره، بس بالاخر شيء طلعت انا بحياتي قلت انا هلا اذا بدي اخذ هيدا الديسيجن بكسب سنين. إذا أنا بدي ضلني على فكرة أمل إنه أرجع ألعب فوتبول وضيع سنة وسنتين وثلاثة وقاعد ناطر، أول شيء بيكون عمري صار 35-36 بكون كتير بعدت عن اللعبة بلس هيدي السنتين ثلاثة لا بقدر روح على دومينات تانية إن كان الكوتشينج ولا المانجمنت ولا حيلا شيء تاني بكسب فيها هيدي الفترة إنه أنا لبعد ثلاث سنين يكون بمطرح تاني ما أخسر سنين من حياتي فكانت صعبة الديسيجن بس كنت مضطر أخده طبيا مضطر أخده عاطفيا ما كنت بتخلى عنه لو شو ما كان. يعني لو بتقلي سوري انه قاعد على كتير مصاري ومبسوط ومرتاح بقول لك كنت ان شاء الله بنطر 10 سنين بنطر لهي اللحظه تيجي. وانا حدا كنت ناطر خلص مسيرتي على 36-37 وقضي كل حياتي الباقيه عم بلعب مني فوتبول او فوتسال مع رفقاتي، يعني عندي عشق لهيدا الشيء. فللأسف حتى

0: هيدا الشيء اللي بعد الفوتبول راح من عندي. وتنقل من لعيب أثليت لحياة طبيعية بعدني لحد هلأ ما عم بقدر أتأقلم مع هذا الشيء.
1: أيمن
0: أثليت عايش كل حياتي أزن أثليت بعقليتي بتفكيري بكل شيء. هلأ أنا بمطرح لا عم بواجه الواقع، ومعظم الأثليتس لما يعتزلوا لو اعتزلوا بطريقة طبيعية بواجهوا هيدي المشكلة، برأوا عم يعني بيعملوا شفت بحياتهم منهم معودين عليها. It takes courage لتاخد هيدا decision، منا سهلة.
1: صح، يعني خصوصا أكثر اللعيبة أو كل اللعيبة بيحبوا وقت الاعتزال يكون مباراة يمكن إلها رمزية خاصة، يمكن احتفال لإله خلال مباراة يشارك بطريقة معينة. يعني أنت للأسف فينا نقول اعتزلت حتى بال 2025 قبل ما تصير الحادثة، وللأسف اليوم اعتزالك يمكن ما بعرف إذا نادي الحكمة حيكون في مبادرة منه، نادي الصفا نادي الأخاء طبعا ما حدا مطالب منه شيء، خصوصا الأخاء والصفا على اعتبار انه صار النادي السابق لإلك. ولكن كمان حلو اليوم يكون في شوية وفا بمرحلة ما لأشخاص مباراة 10 دقائق ربع ساعة. صح. استعراضية كتير حلوة بحياتنا،
0: حلوة ليك، بس اختلفت الأجيال. يعني قبل كنت تشوفها كتير هيدي القصة انه نعم مباراة تكريمية ما بطلبها. يمكن لك شغلة، كل إنسان تقابل مع حاتم بمسيرته إن كان بالفوتبول ولا برا الفوتبول كان همي الوحيد إنه أترك شيء حلو بالناس اللي التقيت معه. يعني حتى هلأ بالمنتخب مثلا، المنتخب اللي ربحوا مبارح وعملوا ضجة وكتير كل هالقصة فخر إلنا. حتى بتطلع بين عمر خوري وجابرييل وآدم وزبيب اللعيب الموجودين، طب أنا هول صار لي سنتين معهم بالتمرين، كل نصيحة عطيته إياها بحس إنه لا كان إلي تأثير بمطرح معين، ما ضروري يكون أنا مرنته. بس leadership اللي أنت بتحطها looking up to someone، مثل ما أنا لما كنت بالصفة كان محمد حيدر عندي بالنسبة إلي top، مثل لما أنا جيت على الحكمة وكان معتز كابتن الفريق كان حدا بالنسبة إلي كتير تعلمت منه. أنت you need هيدا الشخص لتاخد منه. فهول الناس اللي أنا قدرت أثر عليهم لما شوفهم عم بينجحوا بمطرح معين وكان إلي كروس باث معهم، بالنسبة لي كان أنا نجحت وبيكبر قلبي. وهيدي it's enough لحاتم عيد.
1: صح،
0: ما بدي شيء external. أنت لما تكون مقتنع بينك وبين حالك داخليا منك بحاجة لقصص الاكسترنال لتقنعك، لا بحاجة للسوشيال ميديا ولا شيء. بكفي أنه أنا إذا أنت حققت نجاح النهار اللي بلتقي فيك يمكن بنظرة معينة أنا وياك حس بهاي الابريشيشن.
1: صح، ما بينسوا.
0: وهيدي كفاية بالنسبة لي، قصص الباقي سنوية
1: هيدي يمكن الذكريات اللي لا تنسى كمان من ضمنها. حنحكي أكتر عن الحكمة وانتقالك للحكمة. بلش من سنوات طويلة، ولكن إذا هيك بدنا نحكي شوي فنيا، اليوم الحكمة قدم أداء جيد خلال السنتين الأخيرتين. صح. كانوا وتوجهم بالوصول لنهائي كأس لبنان، وخسر مع النجمة 2-0 بالمباراة النهائية. شو الشيء الأساسي اللي بينقص نادي الحكمة لا يقدر يحرز اللقب؟
0: ليك المشروع موجود. نعم. يعني وأنا بالنسبة إلي بول إله فضل كتير كبير بهذا المشروع. بلش من 4 سنين، قلت لك أول سنتين اللي عم نعاني، بعدين بلشت شوية تبين النجاحات. اللي عن جد أنت بحاجة له اللي هو الفاندينج، ما فينا نكذب على بعض. أول شيء هذه اللعبة محدودة بلبنان، الأي بلايرز محدودين، يعني كمية اللعيبة المناح محدودين. أنت
1: بعده عم يكبروا أصلاً.
0: يعني صراحة. أنت لتوصل لمرحلة عملت توب فور توب فايف، عملت توب فايف توب سيكس ونهائي جبل لبنان، نهائي سوري كاس لبنان بالامكانيات الموجوده. طب انا شو النكست ستيب؟ النكست ستيب انا بدي اجانب احسن. النكست ستيب بمطرح معين، اذا بتشوف اللعيبه اللي كثير منيح بلبنان بينتقلوا من فرق لفرق بين الاول 3 فرق بلبنان او اول 4 فرق، انت بحاجه كمان لهول اللعيبه اللي بياخذوا دوري وبطولات. معظمهم بتشوفوا نفس اللعيب ياخذ مع اكثر من فريق، سو انت بحاجه لهذا الشيء. فالفاندينج هو اساس. انا بوصل لمرحله معينه هول اللي قادر جيبهم. فبعتقد بعد النجاحات اللي صارت كان لازم، خاصة هيدي السنة، لأنه أنت السنة 2 هيدي الثالثة أنت ماشي طلوع تصاعدي، هيدي السنة كان لازم يتخصص بادجت كتير أكبر لفريق الفوتبول.
1: وخصوصا أنه مثل ما قلت من وجه تحية أكيد لبول ريستوم،
0: أكيد.
1: عم بتبل يعني النتائج موجودة، ما في شيء غلط. يعني مفروض كان يكون في أكيد بول مطالب بهالأشياء، بس بنفس الوقت بيعرف موضوع البادجت اللي حكيت عنه. صح. يعني بيكون مطلوب منه مبلغ معين،
0: بس حلوي كان ينعطى الجرين لايت.
1: صح،
0: تاع يا بول انت 4 سنين عنيت عنيت عنيت، بلشت تقطف، هلا بلش يبين، عملنا ضجة كتير كبيرة بالبلد. الحكمة رجع لمركزه الطبيعي من بعد غياب كتير. هيدي السنة عندك الجرين لايت، اللي شو في لعيبه موجوده، اللي شو الليفل الاجانب بدك اياه. وانتبه مش كل فريق بحط ميزانيه يعني رح ياخذ بطوله.
1: صح.
0: انت كل سنه انصار نجمه صفا جويه كل سنه بحطوا ملايين، اوكي فرق اكثر من غيره.
1: جويه اول ما اجوا هذيك السنه دفعوا والنجمه دفعوا جابوا 11 لاعب.
0: انت حقك انه تروح تنافس على البطوله، مش يعني اذا صرفت مصاري واشتريت لعيبه وعليت بادجت يعني رح تاخذ. بس انت اتليست فيك تجرب.
1: مزبوط.
0: وهيدا الشيء بيجي بعد سنين طويله. هي الانصار قعد فتره كتير طويله بدون بطولات، فجاه باخر كم سنه لا حاله عم يقطف.
1: مزبوط.
0: نفس الشيء النجمه بمطرح معين. فكان حلو ينعطى هاي الجرين لايت. اول شيء كنت بتشوف شو الامكانيه اللي بيقدر يعملها بول، اذا بامكانيه قليله عمل شيء، هلا بالامكانيه الاكبر شو اللي بيقدر يعمله. وبلس انه سوري يعني هيدي اللعبه الاولى بلبنان، هيدي اللعبه الاولى نحن بنحكي باسكت وبننبسط انه باسكت. سوري انه شو اللي عم بفول ملعب الباسكت؟ كم انسان بفول؟ 5-6 آلاف. طب انت اذا
1: جمهور النجمه بتمرين
0: بتمرين وبفولهم، وهيدا الشيء اللي نحن ما بنقدر يعني بدك تواجهه، هيدا واقع. بس الفرق انه انت سوري كل كرسي قاعده بالفي اي بي سكشن بمتوشه الباسكت هن رؤوس اموال كتير كبيره، سبونسريه كتير كبيره، وفي مردود من هيدي اللعبه عكس الفوتبول. فوتبول بتجي بتحط مليونين دولار انت عم تخسر مليونين دولار، باسكت بتجي بتحط مليونين 3 مليون دولار بترجع 5-6 مليون بكل واقعيه بترجعهم. صح. ان كان بالسبونسرز ولا بالجيمز اللي موجودين الفاينل فور والفاينل ايت.
1: بس كمان في شغله مهمه يعني اليوم بالفوتبول، اذا فريق الحكمه ما بدي اقول نفس البادجت اللي عم تدفع بالباسكت بس اذا اندفعت نصها بالفوتبول قادر تجيب اللقب. يعني اليوم اذا في عندك قلت شيء كثير مهم انه اليوم الاسماء التوب اي او فينا نقول التوب يمكن 3-4 بلايرز الموجودين. صح. اللي هن هلا محمد حبوس، حتى حسن معتوق لاعب خبره بتقدر مزبوط. تستفيد منه اخر 10 دقائق ربع ساعه. في كتير لعيبه بنص ملعب الانصار منيح بتقدر تجيب، يعني تقدر انت اذا جبتهم تاخذ البطوله. أكيد. ما بنفس الوقت انت عم تستفيد منهم وعم بتشيلهم من قوه. صح. الفريق المنافس لك، وعن جد ما بتفرق يعني ببلغ زيادة شوي صغيرة بتقدر تاخد لقب وتريح الجمهور اللي ناطر 22 سنة في الباسكت. ايه. أو 23 سنة
0: إن شاء الله بياخدوها الباسكت ليك، لأنه أنا يعني نحن نفس الإدارة فوتبول وباسكت منعيش نفس الأجواء. إذا تأثروا بالباسكت نحن متأثر بالفوتبول، إن كان بالمعاشات ولا بالفندنج ولا بكل شيء.
1: مزبوط.
0: لو أخدوا يمكن الحكم الباسكت هيدي السنة كان يمكن ميزانية الفوتبول أكتر بكتير، بس لأنه ما أخدوا البطولة تأثرت سلبي علينا كمان.
1: صح.
0: يمكن هي مش ماديا بتفرق، يمكن بتفرق إنه عقليا مزعجين مضايقين ما حابين بدهم يحطوا هاي الزياده تبع الفوتبول، لا بدنا نحطها كمان على الباسكت لانه مطالبين فيها.
1: طيب حاتم قبل ما اروح على بريك تاني، لاعبين عم يحصلوا على حقوقهم بالحكمه عندك شيء بعد مكسور بنادي الحكمه معاشات او مكافئات
0: من هيدي الناحيه؟ ما عندنا شيء مكسور. بلبنان بالمجمل بكل الفرق بصير في تاخير وبصير في مشاكل. بفل رئيس بيجي رئيس، في وعود ما بتنوفى.
1: نعم.
0: بتكون متفق شيء بيصير شيء تاني، هيدي بكل لبنان موجودة. فأنا على صعيد الشخصي كحاتم بقدر أحكي عن حالي ما بقدر أحكي عن غيري، أنا أخذت عقدي هيدي السنة وكملته الإدارة معي لآخر نهار، وهيدا شيء أكيد هني يمكن بالنسبة لي واجبات بس كمان هني مشكورين عليها. بالنسبة للعيب الباقي بتفل ناس عزعل، بتفل ناس بدها شيء معين حسب هني اتفاقهم بالكونترا. ما بقدر.
1: يلا منيح اعطيتني باس هلا لبعد البريك. حاتم عيد كابتن نادي الحكمه المعتزل اخيرا ضيف برنامج على ارض الملعب معي انا عبد الناصر حرب كل نهار جمعه الساعه 4 بعد الظهر. رح اخذ تاني بريك بحلقه اليوم ومن بعدها بنعود لنكفي حوارنا.

0: Allô? Allô?
1: Sayhakini wisalon.

0: جبل لبنان.
1: عم حس اني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: انت لبناني صاحب مصلحة او مهنة حرة بلبنان او بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
4: عأرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان. تحية رياضية من جديد على أرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي معي أنا عبد الناصر حرب، كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر على إذاعة جبل لبنان. وبالمحور الأخير لحلقتنا اليوم مع ضيفنا العزيز حاتم عيد، كابتن نادي الحكمة لكرة القدم. حاتم علقناك مع كتير عالم قبل البريك، هلا بدنا نبلش نصالحك. لا عم بمزح، هون ما فيك تصالح بالبرنامج عندي.
5: هلا حنزعل زيادة.
4: هلا بدنا نبلش بالاتحاد.
5: عندي مرتي بس يعني اذا بدك تعلقني بس بعد في
4: ما مشكله، هلا بتراضيك بالغدا يلا. حاتم، كرة القدم اللبنانية واضح انه بأزمة
5: كبيرة.
4: شو يعني
5: كبير؟
4: المشكلة إذا بدنا نفوت بهالملف كتير ضخم، ويلك بدك تحكي عن الملاعب، ويلك عن المنتخب، النتائج السيئة، ويلك عن الفضايح اللي عم بتصير بالدولية بالدوريات الفئات العمرية وغيرها. يعني لأعطي مثال لكن ما كتير منتشرة اليوم، ولكن مبارح ببطولة الواعدات، بطولة لبنان للواعدات بين يونايتد على ما أظن ونادي أونترانيك، الحالة اللي سجل منها فريق أونترانيك هيك حقوصفها للمستمعين والمشاهدين يعرفوها، ضربة حرة كانت لفريق أونترانيك على قوة الهواء. الطابة مفروض بكرة القدم بالقانون تكون ثابتة على أرض الملعب قبل التنفيذ، ولكن على قوة الهواء تحركت واللعبة ركضت وسددتها ودخلت الكرة داخل الشباك. الحكم صفر الهدف واحتسبه واللقب راح لنادي أونترانيك بدلا ما يكون التعادل لمصلحة يونايتد بوقتها.
5: كان أخذ البطولة، يمكن
4: كان أخذ البطولة. مصدر موثوق داخل الاتحاد اللبناني كمان موثوق قال إنه في القانون وفي روح القانون. فهو اعتبر إنه هذا القرار بيرجع للحكم وتقديره للحكم. غريب يعني بالنهاية أنت عم تحكي لقب راح من فريق، يمكن أونترانيك يرجعوا يجيبوا جول، هيدا موضوع تاني. ولكن إحنا عم نحكي عن هالحالة صح. يمكن لو بكورنر شوي محمولة، ولكن موضوع صار عم بخليني أقول لك عن الأزمة اللي نحن عم نعيشها. ليه دايما نفس الحكي خلال السنوات الماضية؟ شو المشكلة الأساسية بكرة القدم؟
5: ليك بالنسبة لي لتعمر أو تبني شيء أسهل من أنه ترمم شيء.
4: نعم.
5: إحنا بلبنان بنحب نرمم شوي هون شوي هون شوي هون. أكيد مع ظروف البلد انت الاتحاد بجرب قد ما في يعمل، بس انت ما فيك تحط انفستمنت، كل الانفستمنت اللي بتعملهم هن لونج تيرم على صعيد كره القدم معظمهم، ان كان ملعب ولا الفيجن لقدام. طب انت بلدك كمان ما بيساعدك، انت كيف بدك تجيب انفستمنت لهون اللي هي اللعبه كلها بلبنان مبنيه على على على المصاري؟ لنكون صريحين، الاتحاد بده يكون عنده علاقات، بده يجيب فاندنج لهون، لازم يكون عندك انفراستراكشر، الملاعب كيف بده يعملوا، كل نادي لازم يكون ملزوم بملعبه بكرايتيريا معينه.
4: هيدي عسيره الملاعب كان ضيفي من سنة تقريبا او اكثر شوي، امين عام الاتحاد ابو فراس بنوجه له
5: تحيه كثير، معزه كثير كبيره.
4: اكيد كتير. اكيد هو وقت قال على قصة الملاعب انه اليوم طب اذا بدك تطلب من كل نادي يعمل ملعب، ما حدا بيبقى ولا نادي بيبقى بلبنان، مين قادر يدفع؟
5: برجع بقول لك لانه مبنية اللعبة غلط. انت بلبنان مبنية على رؤساء اندية برايفتلي فاندد، بيجوا بحطوا مصاري من جيبتهم وما بياخذوا مقابلها مردود.
4: طب الباسكت ما نفس الظروف يعني؟
5: الباسكت بتفرق.
4: لا ما ظروف البلد وحدة،
5: ظروف
4: الملعب يمكن اصغر الى حد ما،
5: بس فيها اول شيء انفراستراكشر الباسكت ما بتكلف قريب للفوتبول كملعب ومدرجات تكاليفها كتير عالية، سهل تعمل على باسكت سوري يعني مش عم بحكي بس
0: قاعة موجودة بمعظم المناطق فيها
5: شتوي صيفية اندور مسكرة، بس أنا عم بحكي إنه اللي بيروحوا على الباسكت وبيكبوا هالمصاري عم بيراجعوا مصاري بلس إعلاميا الباسكت بلبنان أخذ طابع غير، وهيدا الشيء اللي بيخليك تلاقي كل العالم حمسة على هيدا الشيء، بس الفوتبول بلبنان بده فاندينج كتير كبير لتقدر ترجع تنبنى عن جديد، وهي النقطة الأساسية اللي عم تحكي عنها إنه أنا ما في يلزم الأندية يكون عندها ملاعب لأنه بده مصاري كتير، بس أنا إذا البلان تبعي بعد 10 سنين إنه أنت إذا بتيجي بتعمل ملعب عندك هالقد مردود هيك هيك عندك من الاتحاد مساعدة عندك يعني
0: تدخل يعني البلديات لازم تتحرك يعني
5: في ملاعب في بزنس بلان تنعمل إنه أنت تقدر تعرف وين بيقدر يفت لك مدخول من هاللعبة. هلا نحن ما منا موجودة بولا مطرح يعني سوري كم نادي بيبيع الشيرتس تبعه أصلاً كم شخص بده يروح يشتري الشيرت تبعه يعني أنا هلا إذا أبسط ما يعني إذا فتحوا نادي الحكمة للعيبة الفوتبول إنه أنا بده يروح يشتروا العالم
0: كان
5: مع اسمي بغض النظر أنا كحاتم بقول لك إنه لا يمكن ناس كتير قليل لأنه اللي بده يلبسها ويتمشى فيها معظم العالم يمكن ما بتعرف إنه الحكمة عندها فريق درجة أولى أنا لما أعرف عن حالي بمطرح معين أو يعرفوا عني إنه كابتن نادي الحكمة إنه بس قصير يا أخي أنا فوتبول أنا ماني باسكت ما بيعرفوا ما كنا عارفين إنه في فريق فوتبول سو تخيل لوين بعدنا نحن عايشين بس كأزمة فوتبول لبنان صعب كتير وصعب لأنه اللعيب عم بعيش بصعوبات انا لاجي العب فوتبول لاكون اثليت بدي اقدم كل شيء لهيدي اللعبه طب انا اذا بدي اروح على صعيد شخصي اذا بدي اروح مرن صبح باكاديميتي ارجع اروح اتمرن ساعتين ثلاثه بنادي الحكمه ارجع اروح اعمل جيم لحافظ على حالي للموسم ارجع بالليل روح مرن فريق درجه رابعه ولا ثالثه بالليل طب انا كيف بدي اتطور كلاعب كيف بدي اقدر اعطي الماكسيمم تبعي وبنفس الوقت ما بقدر انا اعيش من الكونتراكت تبعي بنادي الحكمه او حيلا فريق اعيش هيدي اللايف ستايل الاثليتيك لايف ستايل بس بهذا الكونتراكت
0: صح يعني هلا حاتم اللي عم بتقوله حكي كتير حلو انا ما بدي اكون سلبي بس انا بدي احكي الواقع يعني اليوم شو بيخلي اللاعب اللبناني او اي لاعب بقى يلعب فوتبول او يفكر بالفوتبول وما في ادنى مقاومة ما في ملعب ما في ملعب يعني عم تتخيل نحن اذا بدنا نحجز بين بعض نتسلى بتفقس معنا اذا ما لقينا محل نحجز كيف لعيبه اللي هن حياتهم فوتبول ما عندهم محل
5: معظم اللعيبه بتشتغل شيء تاني معظم اللعيبه برجع بقول لك عندك اكسبشن هول الليست اي بلايرز اللي مع اللي عقودتهم كثير كثير يعني
0: شبه محترفين
5: شبه محترفين بتلاقيهم اوكي وضعهم شوي هيك بس كل لعيبه لبنان كلهم بيشتغلوا شيء الصبح بيرجعوا بيروحوا في ناس بتاخذ بريك ساعتين من شغلها بتكون لابسه بدله بتروح بتتمرن بترجع بتلبس البدله بترجع على شغلها يعني في ناس اذا بتعمل تمرين الصبح ما بيجوا لانه ما بيقدروا ياخذوا اذن مثلا من شغلهم فانت عايش بهيدا الوعب فانا شو ما يقولوا لي عن المنتخب ولا عن النتائج ليه المنتخب هيك ولا هيك ما في اجي لوم انا هيدا المشروع لانه بحد ذاته الاساس تبعك اللي هو لعيبتك والبنى التحتيه طب منا موجوده يعني سوري بنلعب هون على الربر اللي هو اصلا نصه رايح بنرجع بدنا نروح نلعب باسيا او بالتصفيات على افضل ملاعب بالعالم أكيد سرعة الطابة وبدأ تختلف أكيد اللعبة أسرع أكيد فيزيكلي نحن أقل بكتير هول الأمور هن الأساسيات هن الأساسيات جيب منتخب هلأ عزله خدوا على ملعب أوروبي مرنوا تبع لبنان ومرنوا لفترة بري سيزن كامل وموسم أكيد بده يختلف
0: طب هولي كلهم اللي قلتهم مين بيتحمل مسؤوليتهم؟
5: بيتحمل مسؤوليتهم السنين الطويلة اللي مرقت ما رح أقول لك هيدا الاتحاد بس بيجي بقول لك
0: ما هو هيدا الاتحاد من 2001
5: بيجي ما برجع هون عم بوصلك للنقطة برجع بيجي بقول لك لازم يصير في تغيير معين مش ضروري بعناصر معين يمكن انت صار لك 20 سنه بالاتحاد بتعرف الان والاوت تبعها وبتعرف زويريبا بس مش غلط يكون الاكيب اللي عم بيشتغل تحتك كلهم شباب كلهم من الجيل الطالع كلهم من المعلمين للاسف عم ناخذ عقليه كتير قديمه بالفوتبول حتى هلا يعني مع احترامي للجميع جيب كوتش عمره 50 60 سنه بعده بركضك حول الملعب بيعمل قصص اللي بطلت موجوده
0: بالفوتبول كثير
5: نفس الشيء طب انا اذا بابسط الامور الكوتشينج هالقد بتفرق معي كيف اذا انا بروح على المانجمنت بجيب حدا يسوق هيدي السفينه او هيدا الترين بس يكون معه اكيب كله شباب حابين يتعلموا ويتطوروا اندر اب تو ديت اندر اب تو ديت بكل المعلومات اللي عم بتصير
0: يعني هون اخذتني على محل تاني انه هل المدرب اللبناني مظلوم يعني عم نحكي خصوصا بالجيل الجديد يعني ان كان بول ان كان سامي الشوم ان كان حتى بيوسف الجوهري إلى حد ما، هول باسم مرمر هلأ باسم استلم المنتخب. المنتخب، ولكن أنا عم بحكي ما بحق له اليوم المدرب اللبناني ياخد فرصة مع المنتخب الأول.
5: ليك فكرت أنا كنت عم فكر بهذا الموضوع وجيت لهيك استنتاج بيني وبين حالي، أنا مع أنه ياخد فرصته بس مش كل ما هو بلبنان. أنا بالنسبة لي على صعيد الشخصي ما في مدرب بلبنان بقدر أقول أنا بيقدر يستلم منتخب الأول ويروح فيه لبعيد إذا ما عنده القصص اللي حكينا عنهم قبل موجودين، لأنه بده ينظلم. يمكن نفسه هالمدرب حطه لمنتخب تاني يعمل نتائج كتير منيحة،
0: بس ما رادولوفيتش المدرب وقبله وقبله كلهم إجوا على المنتخب ما حدا عمل شيء،
5: ما حدا عمل شيء. بس أنا ليه عم بقلك عن اللبناني؟ اللبناني اللي يكون بنظري أنا ليقدر يكون مسؤول عن فريق الأول لازم يروح يحترف إن كان بأوروبا ولا بالخليج، ياخد إكسبيرينس 5-6-7 سنين، يجيب النوليدج تبعه ويرجع يستلم المنتخب. ليه؟ بكون جمع الشغلتين مع بعض، اللي هي بعرف لعيب اللبناني وطبع اللعيب اللبناني والحياة اللي عايشها، وبنفس الوقت جبت الخبرة اللي كفاية، لأنه كل المدربين الأجانب اللي بيجوا بدهم يمشوك احتراف بالمنتخب بس ما بيعرفوا شو عم بعيني هاللعيب.
0: صح.
5: في لعيبة سوري يعني بتروح أكلي منقوشي بتروح بدها تلعب ماتش. صدقاً ما في هيدا النوليدج
0: للأسف،
5: بيجي بطالبك الأجنبي إنه أنت تكون على هيدا الليفل ما بيعرف شو اللي عايشين. فالمدرب اللبناني إذا أخذ هاي الإكسبرينس برا، مش عم نحكي بلبنان، إنه وين بده يأخذها بلبنان؟ هلأ وين بده يأخذوها بلبنان؟
0: بس هلأ أنا لأقلك، لأنه دايماً بيقولوا عقلية المدرب اللبناني بتفهم على عقلية اللاعب اللبناني.
5: صح.
0: يعني هيدا دليل على حكيك إنه الأجنبي صعب يتفهم اللاعب اللبناني كيف بعيش كيف نظام حياته كيف إنه. صح. بروح بيترك شغله ليتمرن ساعة ويرجع. هولي كلهم عوامل مثل ما قلت أول شيء،
5: بس ما فينا نتخبى وراء أصبعنا. انتبه يعني اللعيب اللبناني ما فينا نيجي نقول أنا أوكي أنا ما بعرف كيف عايش اللعيب اللبناني، بس إذا أنت أخذت هيدا الديسيجن وأنت بدك تكون أن أثليت بدك تلعب فوتبول خاصة منتخبك الوطني، أنت بدك تروح المنتاليتي تبعك تكون أنه أنا خي لعيب فوتبول. المشكلة باللعيب اللبناني وكتير بتواجهها، أول شيء ما بيعطي اللعبة قيمتها.
0: نعم.
5: صح، انت قررت تلعب فوتبول بتشتغل 3-4 شغلات بغض النظر هاي الساعتين اللي عم تيجون على التمرين، انت لاعب محترف، لاعب مع احترام لكل اللعيبه. السوشيال ميديا دمر الدنيا بالنسبه لي، هيدي المشكله الاساسيه بهيدا.
0: مع انك اكتف على السوشيال ميديا،
5: انا اكتف بس مش اكتف بالبوست. أوكي. بس انا ما بع يعني اللي عايش معي هاي العشرة 12 سنه ما بعيش ماي لايف ستايل كلاعب فوتبول، اكلي وحياتي وتمريني. بس السوشيال ميديا المشكله الاساسيه، الجاب اللي عم بيصير بين اللعيب واقعيا براسه بيست على السوشيال ميديا، هو بمطرح وفنيا هو بمطرح كتير غير لعيب الدرجه الرابعه، سوري على الكلمه، او الثالثه يعني. بده يجي يعني بحط حاله بنفس الليفل مع الدرجه الاولى، ما نحن الدرجه الاولى اصلا نص محترفين او مش محترفين،
0: نص رابعه.
5: ايه يعني انا سوري بقول لهم بلعب يمكن باقل دوري بالعالم اللي هو نحن بلبنان، وستيل بدي اعطي حالي هيدي القيمه. طب كيف اذا انا لعيب درجه رابعه ودرجه ثالثه؟ لا لازم نكون واقعيين. هاي السوشيال ميديا يعني انا في لعيب سوري يعني بلعب مع يمكن ما بتلعب مع فرقه، بس اذا انا بفوت لعنده على السوشيال ميديا انا بفكر عم بلعب مع زلاتان.
0: فينا نسمي؟
5: لا ما فينا نسمي.
0: بلا خلينا نسمي، خلينا نعمل مشاكل قبل ما نختم.
5: لا ما في، انا ليك بحب كل العالم وكل شخص بقدر ظروفه، وكل شخص هو يمكن بيستفيد من هيدا الشيء اللي بيخلقه على السوشيال ميديا، فانا بحترم انه يمكن هو مستفيد منه. بس انا عم بحكيك كحاتم عيد كواقعيا، اذا انا بدي اجي مع لعيب افتح الانستا شوفه اجي فجاه على الماتش 3-4 سنين انجأ بيشارك مع فريقه، لا هون ليفل ريسبكت بده يختلف. انت بدك تحترمني لان انا 3-4 سنين بنادي الحكمه، اذا كل سنه في 30 ماتش حاتم عيد لعبان 29 من 30 الماتش اللي مش لعبانه من وراء اصابه. انا غير اذا انا لعبان فول سيزن 90 90 90 90، اجباري بدك تحترمني غير ما واحد يمكن بيشارك شوي، مش لانه انا مجبور تحترمني، بس انا لانه بالكوميتمنت تبعي بتخليني ما انصاب، الاهتمام لماي لايف ستايل بتخليني ما انصاب، تلقائيا بده يعلى مستواي. انت مجبور تحترمني بيست على انا شو بقدم للعبه مش انا كيف انا وياك.
0: صح.
5: هيدي هي البوينت الاساسيه.
0: حاتم اخر سؤال لليوم حيكون هيك، بدي منك مثل رساله او اترك الكلمه الاخيره لك بعد كل اللي عشته والانتقال من نادي لاخر مرورا بانفجار البطاريه ووصولا للاعتزال، شو حابب تقول للعالم عن حاتم عيد اليوم؟
5: اللي حابب اقوله انه حاتم عيد ما كان افضل لاعب بلبنان وما كان حتى افضل ليفت باك بلبنان، بس حاتم عيد اجى على مدار 13-14 سنه عطى كل شيء بيقدر يعطي، كان من اكثر لعيبه كونسيستنت، من اكثر لعيبه لعب الدقائق بالدوري اللبناني، من اللعيبه اللي عنده ميكس بين الجيل القديم والجديد، بين انه انا I have the fighting spirit بين إنه أنا عندي هيدا الانتماء وحيلا فريق رحت لعنده كان عندي الفل انتماء بالنسبة معه يعني. وبنفس الوقت عطى كل شيء لهيدا اللعبة لو خسر بمطارح معينة كتير أمور والفرص اللي صحت لي. بس إن شاء الله أكون كحاتم عيد قدرت أترك أثر حلو، إن شاء الله أكون قدرت أثر على قد ما بقدر لعيبة. والتأثير انتبه منه بالضجة اللي بتعملها، يمكن أنا ما أثرت على مليون شخص بس إذا أنا مرقت حياتي قدام 100 شخص إذا قدرت أثر على هول 100 هيدا شيء بكفاية إلي. وأنا عندي كوت دايما بتبعه إنه each one teach one، سو أنا جيت تعلمت ومرقت بصعوبات وكل هالأمور وأخذت هيدا النوليدج each one teach one. أنا هلأ جاي بدي أعلمها إذا مش كلاعيب ككوتش، وإذا كلاعيب قدرت أعطي هاي المعلومات لناس تانية بتكون كفاية بالنسبة لي. فحاتم عيد عمل كل اللي بيقدر يعمله، أعطى كل شيء بيقدر يعطيه. نهاية ما كنت بتوقعها تكون لمسيرتي بهيدي الطريقة، مع إنه I saw a lot of respect من هيدا الشيء. ويمكن كنت لعبت بعد 4 سنين واعتزلت بطريقة ما حدا يمكن لكشني، رحت تاني وتالتي وراحت أيامي، يمكن أخذت الـ appreciation لازم أخده لو بهيدي الطريقة القاسية. بس it was enough for me. I'm satisfied. I'm sure إنه ما قصرت بالولا مطرح، وإن شاء الله بتجي الأيام بقدر أرجع أعطي لهاللعبة إن كان ككوتش ولا بمطارح إدارية للجيل اللي طالع. ونصيحة للجيل اللي طالع ربطاً بالموضوع اللي عم نحكي فيه، بعد عن السوشيال ميديا قد ما فيك as an athlete، لأنه بتعطيك وهم منه related للواقع، بتعطيك شيء من العالم اللي حواليك بتنبسط فيه بالكومنتس وبالدي أمز وبالمسجات وبالشير، بتنبسط فيها، بتفكر إنه أنت on the right track. بس ما في شيء إلا التمرين وبالملعب اللي بيعطيك عن جد قد ايه أنت تستحق تكون على هذا الطريق، غير هيك ما في شيء يعني. وهيدا حاتم عيد،
0: حاتم عيد
5: صريح جدا بكل شيء.
0: يعني أول شيء بدي أقولك الحمد لله على السلامة عن جديد، بدي أقولك مبروك على الزواج، وبدي أقولك الله يوفقك بحياتك كمدرب، ودايما جبل لبنان الباب مفتوح أمامك بأي شيء حابب دايما إطلالة، ما بعرف إنجاز إن شاء الله يكون في إنجاز رياضي أنت بتكون وراء بأي فئة عمرية كانت أو حتى بالأكاديمية عندك. بدي أتشكرك كتير إنك كنت ضيفة اليوم ولبيت الدعوة، أهلا وسهلا فيك. أكيد لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة جبل لبنان برنامج على أرض الملعب، ضيفنا اليوم كان كابتن فريق الحكمة لكرة القدم حاتم عيد. أنا برجع بلتقى معكم نهار الجمعة المقبل الساعة 4 بنفس التوقيت، من هلأ لوقتها بدي ودعكم، إلى اللقاء. على أرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان.
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

هون ركز معي شوي هون تع فوري تع فوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: الشباب الطيبة
1: عم نشرب
0: اكسترا
1: تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 معي ريكاردو شلهوب. تلت علي الطاهر سقطت، شو يلي عم بصير بهيدا التلة من بعد ما كانت نقطة استراتيجية مهمة بالنسبة لحزب الله يلي اعتبر فجأة بأنه هيدا التلة منا نقطة مهمة عسكريا؟ وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد بأن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان بتعزز المنطقة الأمنية لإسرائيل، وشدد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما رح تنسحب من هيدا الموقع الاستراتيجي أبداً. وبتشير إسرائيل أن حزب الله شكل شبكة أنفاق بهيدا المنطقة أتاحت له بحسب يلي بيقولوا الجيش الإسرائيلي إطلاق مسيرات وصواريخ على المواقع العسكرية الإسرائيلية بجنوب لبنان وكذلك على شمال إسرائيل. وكاتس كتب وأيضاً صور مقطع مصور: السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل إتمام مرحلة ضمان السيطرة على المنطقة الأمنية جنوب لبنان. وأضاف كاتس بأن الجيش الإسرائيلي سوف ينهي الآن تعطيل هالأنفاق وتعزيز قواته على المرتفعات لمنع العدو من التمركز مجدداً بالمنطقة. بالمقابل أكد النائب إيهاب حمادي أنه لا يزال هناك ضبابية حول واقع سيطرة إسرائيل على تلة علي الطاهر، وشدد بمداخلة إذاعية: كيف يمكن للعدو الإسرائيلي أنه يدعي السيطرة على تلة علي الطاهر وهو لا يزال يقصف هذه التلة والإغارة عليها بشكل متواصل، علماً أنه يسيطر عليها من الجو أو من خلال الإحاطة بها من الجهات كافة جغرافياً، وذلك من دون أن تتمكن القوات الإسرائيلية من الدخول إلى التلة أو السيطرة الميدانية عليها. ورأى حمادي أن إسرائيل تحاول أن تصور من تلة علي الطاهر أن الحصن الأخير لحزب الله لحتى يتمكن نتنياهو من استثماره كورقة في الانتخابات، لكنه مثل أي موقع آخر أو تلة أخرى في جنوب لبنان له هذه القيمة الوجودية المقدسة، وسيطرة إسرائيل على تلة علي الطاهر ليست بكارثة في الواقع العسكري كما أنه من آخر المطاف، بخاصة بأن حزب الله كان عنده مواجهة أسطورية بعلي الطاهر، ولكن الآن يوجد خطوط حمر لمعرفة مسار إسرائيل في هذه العملية بحسب النائب عن حزب الله إيهاب حميده.

0: علي الطاهر يلي كانت نجمة هذا الحدث عسكرياً أمنياً واستراتيجياً، لسيما بين الحديث الإسرائيلي وحزب الله عن أهمية هيدي التلة، وكان في رفض من حزب الله لتسليم التلة إلى الجيش اللبناني. الصحفي نديم إقتاش كان عنده رأي مختلف عبر منصة أكس وأيضاً عبر إنستغرام. بنسمع سوا شو قال.
1: مدينة تحت الأرض، مركز أعصاب، هرمز لبنان، خط أحمر إيراني، وبالآخر سقطت. وهون اكتشفنا أنه أكتر شيء بيشبه علي الطاهر هو حزب الله نفسه. بالون هوا، فيلرز وبوتوكس قد ما بدك على المستوى الاستراتيجي، قد ما بدك. قبل علي الطاهر كان ملعب بنت جبال، قبل ملعب بنت جبال كانت قرى الحافة الأمامية. نفس الكذبة هي تكبير الأشياء باللغة وبالمصطلحات. والأحلى من هيك، الإسرائيلي كمان شارك بنفخ علي الطاهر، كبر التلة ليصنع لحظة انتصار بتناسبه بالانتخابات، وبالآخر إسرائيل أخذت التلة وحزب الله بقي معه المصطلح والأناشيد والبودكاست. رفضوا يسلموها للدولة اللبنانية بكرامتهم، بالآخر سلموها لإسرائيل غصبا عن كرامتهم. صرعوا رأسنا بكل.
0: أيضا الناشط السياسي دكتور هادي مراد علق على هذا الموضوع وأكد بأنه تلة علي الطاهر، ولماذا حزب الله حرم الجيش اللبناني من تلة علي الطاهر وقدم كعربون وفاء لنتنياهو قبل انتخاباته بحسب إذن دكتور هادي مراد.
2: نعم، علي الطاهر يوقف الاقتصاد العالمي.
3: حزب الله يا أشرف الناس فضل يسلم علي الطاهر للإسرائيلي ولا أنه يسلمها للجيش اللبناني والدولة. هيدا قرار ومش تفصيل، هيدا قرار واضح. الإيراني لا يريد الجيش اللبناني ويريد الإسرائيلي، مشرفا على النبطية من علي الطاهر. الحزب يبيع الجنوب رخيصا لعيون نظام الملالي، والولاء للخامنئي أهم بمليون مرة من ذرة تراب الوطن. حزب الله كل ما يقول أنه عم يحمي الجنوب، نكتشف أنه الجنوب عم يدفع الثمن أكثر. دخلنا بثلاث حروب سناد، والدولة كانت عم تطالب بتحييد لبنان، والنتيجة دمار، وأرض ما كانت محتلة اليوم صارت محتلة. اليوم بتلت على الطاهر المفارقة أكبر. إذا الحزب فعلا بده يحمي هالأرض، ليش ما سلمها للجيش اللبناني أو فجرها؟ كيف إسرائيل قادرة توصل للمنطقة والجيش اللبناني مش قادر يدخل عليها؟ مع كل تصعيد سقف مطالبنا عم ينزل. بدل ما نفاوض لنربح حقوق جديدة للبنان، صرنا نفاوض حتى نرجع اللي كان لنا قبل الحرب. فيا أشرف الناس، إذا السلاح ما قدر يمنع إسرائيل وبنفس الوقت عم يمنع الدولة من بسط سلطتها، شو بقيت وظيفته؟ لما تصير حماية السلاح أهم من حماية الأرض والناس، لازم نسأل بصوت عالي مين عم يحمي مين؟ وإنتوا يا أشرف الناس، مين عم يسحب الأرض من تحت بساطكم؟

تصدرت إذن تلة علي الطاهر جنوب لبنان العناوين الإخبارية مؤخراً، لا سيما بعد إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها. وكانت التلة يلي سميت نسبة لرجل دين شيعي موجود ضريحه عليها، واحدة من أكثر المناطق المتنازع عليها بالحرب يلي بتشنها إسرائيل على لبنان لاستهداف حزب الله المدعوم من إيران، وحملت أهمية استراتيجية ورمزية بهيدا الصراع. وسلسلة التلال منا كبيرة المساحة، ولكن بتطل من خلالها على العديد من المناطق جنوب لبنان. علي الطاهر بتوقع على بعد نحو 15 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية، وبتتمتع بإطلالة شاملة على مساحة واسعة من جنوب شرق لبنان. وكانت إسرائيل تسيطر عليها خلال احتلالها لجنوب لبنان يلي استمر 22 سنة وانتهى عام 2000. ما الأهمية السياسية؟ تقع تلة علي الطاهر بالقرب من زوطة الغربية، وهي بلدة انسحبت منها القوات الإسرائيلية بإطار خارطة الطريق توسطت فيها أمريكا، وبتنص على انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً من جنوب لبنان مقابل اطلاع الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله. ولكن مع رفض حزب الله تسليم سلاحه وإعلان إسرائيل أنه لن تنسحب لحين حدوث هالخطوة، توقفت الخطة. ومع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة بأكتوبر المقبل، ربما تكون السيطرة على تلة علي الطاهر مكسب تسعى حكومة رئيس الوزراء لتحقيقه. وذكر خبير الاتصالات الاستراتيجية والمتحدث السابق باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان اليونيفيل بأنه قبل الانتخابات تحتاج إسرائيل إلى انتصار كبير بمنطقة اعتبرت دوماً هي معقل حزب الله. وأيضاً يرى العسكري اللبناني المتقاعد المحلل السياسي حسن جوني أن إسرائيل ربما تفضل فرض حصار بطيء لتجنب وقوع خسائر أكثر بصفوف قواتها. وشدد بحديثه لرويترز على أن إسرائيل مترددة حيال شن هجوم على تلة علي الطاهر خشية وقوع خسائر بشرية، لاسيما في هذه اللحظة الحساسة قبل الانتخابات.

0: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
2: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بل

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خير شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بلعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأخيرة أطلقت تل أبيب 5 أسرى خطفتهم من الأراضي اللبنانية بدءا من تشرين الأول 2025. فالجانب الإسرائيلي امتنع عن إعطاء أي معلومات عن الأسرى اللبنانية على الرغم من كل المحاولات لمعرفة مصيرهم وتحديد هويتهم ومن هم في عداد المفقودين، إلى أن فتحت هذه الثغرة في الجدار وسط ترقبات للخطوات المقبلة. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي تتسلم الأسرى الأربع من الجانب الإسرائيلي عند معبر النقورة عند الساعة 11 من صباح هذا اليوم. صحيح أن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بمشاركة أمريكية لا تحظى بإجماع داخلي بعد تجديد رئيس مجلس النواب رفضه لها والاتفاق الإطار يلي انبثق منها، ولكن إطلاق الأسرى 5 عم بيمثل الخطوة الأولى بحل قضية الأسرى اللبنانية إذا ترجمت الوعود بإطلاقهم. بالواقع أنه هذا الملف طرح على طاولة التفاوض منذ منتصف نيسان الفائت، وأعلن ذلك رسمياً حين المجتمعون لما يمثله من مطلب لبناني أساسي، إلى جانب طلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. ومن بعدها تم إدراج بالبنود هذا الاتفاق باتفاق الإطار المعلن ب 26 حزيران. وبحسب المعلومات الصحفية فبالجولة السابعة من المفاوضات يلي تم عقدها بروما كلفت لجنة عمل تقنية متابعة الملف وواكبت السفيرة اللبنانية بواشنطن ندى حميد معوض الأمر مع الإدارة الأمريكية لمواصلة الضغط من أجل إطلاقهن. وتضيف المعلومات أن تأكيدات وصلت إلى السفارة بواشنطن من الجانب الأمريكي بتفيد بموافقة تل أبيب على البدء بالإفراج عن الأسرى، وبعد ذلك توجه السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى إلى إسرائيل للبحث بمسار المفاوضات وطالب مباشرة بالإفراج عنهم. إلا أن إسرائيل عرضت إطلاق أسرى بتصنفهم بالمدنيين وبنهم سوريين، وعليه فإنه النتيجة الإيجابية جاءت ثمرة لجهود متواصلة على صعد مختلفة بدءا من جولة التفاوض الأخيرة بروما، وكان في تحرك لافت لمعوض استكمله عيسى من خلال زيارته إلى تل أبيب. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن العمل سوف يتواصل بهدف إطلاق جميع الأسرى، علماً أنه ما في أي لائحة نهائية بأعدادهم، وسط تكتم إسرائيلي ومنع بعثة اللجنة الدولية

أو فقدوا بلبنان بالثمانينيات. أثير خلال مفاوضات روما وسط مطالبة إسرائيلية بالبحث عن أماكن دفنهم تمهيداً لإعادتهم إلى إسرائيل. أما الطيار رون أراد المفقود بلبنان منذ عام 1986 فلم يطرأ أي جديد على ملفه الغامض، علماً أن إسرائيل كانت خطفت النقيب المتقاعد في الأمن العام اللبناني أحمد شكر من البائع لاعتقاده بأنه يملك معلومات عنه. ولكن الإنزال الذي نفذه الإسرائيليون ببلدة النبيشيت بأدار الفائت وببلدة شكر لم يفضي إلى أي نتيجة.

بها الملف أعرب رئيس الجمهورية جوزيف عون عن شكره لكل المساعي والجهود التي بذلت لاسيما من جانب أمريكا بإيادة رئيس دونالد ترامب والجهات الدولية وبمقدمة الصليب الأحمر اللبناني والدولة تحديداً، والتي أدت اليوم إلى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين من قبل الحكومة الإسرائيلية. إن هذه الخطوة الأولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب بكل مكوناته، كما على ضرورة استكمال الخطوات المطلوبة والتي نص عليها إطار العمل الثلاثي وصولاً إلى استعادة السيادة اللبنانية الكاملة غير منتقصة شبراً من أرضنا ولا ناقصة إنساناً من شعبنا. وختم الرئيس عون بتوجيه التهنئة بالحرية لكل من الأسرى المحررين كما إلى أهل وعيال، مجدداً العهد على استمرار النضال لتحقيق

مطالب والأهداف الوطنية كاملة ليحيا اللبناني جميعاً بكرامة بوطن حر، لا سلاح على أرضه إلا للمؤسسات العسكرية الشرعية وحدة، ولا سيادة على أبنائه إلا لدولتهم الحامية والضامنة والعادلة. بدوره أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هالملف، وأكد سلام ضرورة مواصلة العمل للإفراج عن جميع الأسرى اللبنانية بالسجون الإسرائيلية والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وأضاف مهما بدا المسار التفاوضي صعب سوف نستمر في حشد كل الجهود المطلوبة لحفظ حقوق لبنان ومصالح لبنانية ولا سيما أهالي الجنوب وتأمين العودة الآمنة والكريمة إلى أرضهم وكراهم وإعادة سيادة الدولة اللبنانية الكاملة على أراضيها. وشكر سلام الإدارة الأمريكية على الجهود التي تم بذلها بهالمجال.

0: خمسة على خمسة الاقتصاد مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
1: الارتفاع المخيف والصارخ بأسعار فواتير الموتور يلي طلعت الصرخة بمختلف المناطق اللبنانية مع بداية هذا الشهر ويلي تراوحت بين 100 و200 و300 و400 دولار بالرغم من أنه الدولة سعرت كيلووات الواحد ب 0.57 دولار بينما كل صاحب مولد كان عم بسعر مثل ما هو بده. شو يلي صار من بعد هيدي القضية؟ إذن أدت صرخة المواطنين من جراء ارتفاع كلفة فواتير الموتور بلبنان جدل واسع بين المواطنين أمس، وتصاعدت الشكاوى من كلفة فاتورة مولدات الكهرباء بالأحياء والبلدات اللبنانية. وبيتزامن هالارتفاع بكلفة فواتير الكهرباء بعدما رفعت وزارة الطاقة والمياه التعرفة وازداد الاستهلاك بسبب الحر، علماً أنه فواتير كتيرة أصبحت تعتمد الأسعار المحددة للمناطق الجبلية ببيروت ومحيطها. واليوم من السراي الحكومة أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط بعد اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الحكومة أنه أسعار المازوت العالمية شهدت ارتفاع حاد منذ بداية الحرب، الأمر يلي انعكس على أسعار المازوت بلبنان. وأشار إلى أن ارتفاع سعر المازوت عالمياً بنسبة 91% انعكس على لبنان وعلى سعر الكيلووات، واعتبر أنه هالزيادة مبررة ولكن في زيادات غير محقة وغير قانونية. وأكد لبساط أن ارتفاع سعر المازوت ما بيبرر أبداً المخالفة الخاصة بالتسعير الرسمي للمولدات، معلناً أن الوزارة سوف تكثف عمليات الكشف وتنظيم محاضر ضبط بحق المولدات المخالفة. وأوضح وزير الاقتصاد أنه عند مصادرة مولد يؤمن التغذية لمنطقة معينة سيتم التنسيق مع السلطة المحلية المختصة لتسلمه وضمان استمرار الخدمة بحيث لا يدفع المواطن ثمن المخالفة يلي ارتكبها صاحب المولد. كما سيكون المحافظين والقائم قامين والبلديات دور مباشر بتطبيق هالآلية على كامل الأراضي اللبنانية. وأكد: أريد أن يكون الأمر واضح، التسعير الرسمي ليست اقتراحاً، الالتزام بالعدادات منه خيار ولا يحق لأحد أن يضيف على فاتورة المواطن رسوم وبدلات من عنده. وأضاف: ما رح نكتفي بالتحذيرات أو بمحاضر ضبط تبقى من دون تنفيذ، المطلوبة سلسلة واضحة وسريعة، كشف، محضر ضبط، قضاء، إشارة قضائية وتنفيذ. ودعا المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي مخالفة وتقديم الشكاوى لوزارة الاقتصاد والتجارة عبر تطبيق MOET Digital Services أو المنصة الإلكترونية لحماية المستهلك أو الاتصال بالخط الساخن 1739، فكل شكوى موثقة بتساعد أجهزة الدولة على التحرك ومحاسبة المخالفين بحسب وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط.
2: ارتفاعا حادا منذ بداية الحد، يعني من 3 أذار لليوم سعر المازوت العالمي طلع 91%، زيادة عالمية كبيرة جدا. وانعكس هذا الارتفاع في الأسعار في لبنان نفسها، حيث ارتفع سعر صفيحة المازوت من حوالي 2,800,000 ليرة بتموز بسبعة تموز لمليونين وأربعمائة ألف ليرة ب21 آب، أي بنحو 35%. هالزيادة هيدا انعكست بالسعر الرسمي للكيلووات بساعة الكيلووات الساعة المولدات في المناطق الساحلية المختطة من حوالي 41,000 ليرة للكيلووات بتموز ل 48,000 ليرة بآب، أي بأكثر من 18%. فسعر المازوت العالمي تقريبا دوبل، هيدا أدى إلى زيادات بسعر المازوت الداخلي وبعدين تحول وانعكس للزيادة بأسعار الكهرباء بالمولدات التسعيرة. لذلك نحن نعرف أن هناك زيادة فعلية ومبررة في الكلفة، لكننا نعرف أيضا أن هناك زيادات غير مبررة. ارتفاع سعر المازوت لا يعطي أحدنا الحق في استغلال حاجة الناس إلى الكهرباء، ولا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية أو فرض رسوم وبدلات إضافية غير قانونية. فالتسعيرة التي تصدر شهرياً من وزارة الطاقة تأخذ أصلاً في الاعتبار كلفة المازوت والتشغيل والصيانة وهامش الربح. ففي عالمية

0: خمسة على خمسة، صرخة المواطن مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
1: جميع اللبنانية مصدومين من كلفة الموتور، فشو بيقولوا؟ وأهم السؤال الكل سأل، وين الدولة ووين وزارة الطاقة تحديداً؟
2: معقولة؟ لا
3: أكيد مش بلبنان.
4: أنتوا بتعرفوا أنه الخمسة أمبير بأربعة فاصلة ستة دولار بس، وعم بتشوفوها ولا لا؟
2: قاعدين بلا كهرباء ولا قاعدين بلا واي فاي؟
5: لا
3: أكيد لا،
6: بياخدوا 27 سنت بس ما بيجيبوها،
7: مش عم تيجي أساساً يعني.
6: يعني بال 24 ساعة بشوفها يا ساعة يا ساعتين بس،
8: ما في دولة
9: حرامية كلهم سرقين.
4: الكارثة الثانية أنه بين 80 والمية والمية وخمسين والمية وثمانين دولار العالم عم تدفع فواتير، أرقام صادمة طبعاً.
9: عملت أربعة أمبير بثمانين دولار، قال لي شهر الجاي 120 دولار.
3: 140
6: كم أمبير؟
3: خمسة.
10: أنا عم بدفع 100 دولار على 3 أمبير.
8: زيبي هلا بدي ما لي 10 دقايق 166.
7: 5 أمبير 180 دولار، وال10 أمبير هلا بالصيفية أخذنا 360 دولار.
6: عندي 20 أمبير أدفع شي 550 دولار.
7: 170 دولار.
3: كم أمبير؟
7: 5 أمبير.
11: أنا مدي هون 10 أمبير.
10: وبالبيت؟
11: كمان 10 أمبير.
6: أنا مادي 10 أمبير، أمرأة بيطلع علي 90 دولار، أمرأة 125 دولار حسب ما بصرف.
4: بين دولة عايشة بغير كوكب وعم تصدر أرقام ما بتكلف حق الحبر حتى، وبين أصحاب مولدات عم يفرضوا الأمر الواقع بالقوة لدرجة أنه هن صاروا الدولة. المواطن عم يعطي حلول ولكن في كتلة غضب عم تتنامى، مش معروف أي متى بتنفجر.
1: ايضا رولا اربان يلي هي ستاند اب كوميديان علقت على هذا الموضوع بطريقه ساخره جدا.
12: صباح الخير، صباح التالق، صباح النجاح. لبنان اليوم عم بيعلق على بزه على صدره وسام لنجاح اقتصادي ضخم كتير. كل اللبنانيين اليوم عم يحتفلوا باكبر فاتوره موتور صدرت بتاريخنا. هيدا النجاح منو نتيجة يوم ويومين وسنة وسنتين، لا، هيدا نتاج عقود وعقود وعقود من الإصرار والالتزام بالفشل. ما تنسوا إنه هيدا منو أول نجاح لقلنا، لا، نحن من سنة احتفلنا باحتلال لبنان المرتبة الأولى بالسرطان بالعالم. لذلك هيدا الموتور اللي عم بتشوفوه بكل شارع، هيدا الموتور مع الشرايط اللي حواليه والديزونكتورات وهيدا العوادم يلي عم تصدر منه، هيدا شي مهم كتير. هيدا اللي نحن عم ندفعله أغلى ما عنا لحتى نحافظ على المرتبة الأولى بالسرطان بالعالم. هيدا إرث حضاري لازم نحافظ عليه يا أخواتي. أنا ببارك لكم بنجاحنا، وإن شاء الله من نجاح لنجاح ومن فاتورة عالية لفاتورة أعلى وأعلى وأعلى، لأنه ما في غيرنا حدا بيستاهل.

0: أصحاب المولدات كيف عم يحسبوا الفاتورة الخاصة بالموتور وشو سبب هيدا الارتفاع يلي صار والصدمة الكبيرة؟
1: كل حدا انصدم من فاتورة اشتراك الموتور. هيدا الفيديو إلك. اللبناني عم يدفع نص معاشه إذا مش كله على الموتور، وأصحاب الموتورات عم يعمروا فيلل، يشتروا سيارات آخر موديل، يسافروا ويعملوا أعراس كبيرة، كلها من عمليات النهب الشهرية. أرقام خيالية، اللبناني جن جنوده وعم يلعن أصحاب الموتورات. ليش الغلا؟ رح قلكن. أول شي، كل صاحب موتور عم بيسعر الكيلووات على ذوقه. الدولة هالشهر مسعر الكيلووات 0.53 دولار. في بعض أصحاب الموتورات وصلت معهم يسعروا الكيلووات ب 0.85 دولار. مثلاً هيدي الفاتورة صارف 118 كيلووات، نعملهم ضرب 0.53 بيطلعوا 62 دولار. ومثل ما شايفين الفاتورة طالعة 108 دولارات. وهيدي الفاتورة 1195 كيلووات ضرب 0.53 وقولوا 10 دولار صيانة تطلع 643 دولار، بس الموتور اخذ منه 718 دولار، يعني اكثر ب 70 دولار. ننتقل للسبب الثاني، هو سعر الصيانه اللي عم بيوصل اوقات ل 40 دولار على المستهلك وبينحط بقلب الفاتوره. والاضرب من كل هالشي، في اصحاب موتورات ما بيعطوا فواتير، يعني بينزلوا التسعيره على راس المستهلك بلا اي تفسير. وما ننسى الرقابة الغايبة، وخصوصاً في مناطق الشمال والضاحية الجنوبية اللي بتتحكم العشائر بجميع اشتراكات الموتورات. وعلى كافة الأراضي اللبنانية بكل منطقة منشوف محتكر واحد، ويا ويلو اللي بيوقف بوجهه. محتكرين ومافيات، رح نقدم لكم بعض التسعيرات اللي وصلت على البيوت بين 10 و15 أمبير. زلقة 484 دولار، ديك المحتي 392 دولار، الأشرفية 360 دولار، الضاحية الجنوبية بين 370 و764 دولار، علم ريسي 5 أمبير مقطوعة 250 دولار، شامون 480 دولار.

انا وسعر كل شغلي غلي، خسي زرعها كنت ما عادت إلي، ما عادت إلي، ما عادت إلي. مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا، ومش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا.

0: 5 ساعة 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: الو تريزي حليلي قلبي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو تأليف واخراج يحيى جابي بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي عمسرح المونوب بيرو تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخطري ويرحم موتك مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول 12 أيلول
3: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

0: من تابع 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شرهوب. نتعرف سوا على قصة هيدا الشاب الأمريكي يلي إجا من كاليفورنيا إلى لبنان قبل 3 سنوات، وقع بحب هالبلد وقرر أنه يعيش فيه وأنه يحكي قصته بطريقته. فيديوهات عن الحياة والجمال والفرص الموجودة بهيدا البلد عم بيتابعه أكثر من 44 ألف شخص على إنستغرام. وبيحكي تايلر عن أمريكا يلي بتحتفل بعيد استقلالة وعن لبنان وشو بيعني هيدا البلد بالنسبة لإله.
1: أنا مش لبناني بس أنا بحب لبنان. أنا من كاليفورنيا، أنا أمريكاني 100%. The 4th of July, what it means to me as an American, really what it means is to celebrate the land that we have, the freedom that we have, and to access the opportunities. I think what America gave me is the belief that I'm the best. I was a young American kid that fell in love with soccer, or as you call it, football. And I had this ambition and extreme tenacious mentality to become the best I could be. To me, it's one of the most special countries in the world that has so many intangibles that you can't find elsewhere.
2: Everyone always asks me, why did you move all the way from California to Lebanon?
1: I visited Lebanon and I saw a place that was full of so much life and potential. I fell in love with Lebanon. أنا بحب أكل لبناني. اتعلمت لبناني من الكل. From the streets, يعني. Because لأنه I have friends من داخل, من متن, من بيروت, من أشرفية. So I learned Arabic from the different areas of Lebanon.
3: سؤال, في حبرناية أتوش تبوني وهك؟
1: One of the funniest things that I heard when I was first in Lebanon, and I was always using taxis. In the taxi, they would go, and I go, America. And they go, oh, America. I want to go America. There's this passion for America, and it's amazing.
2: Guys, I'm up in one of the most beautiful places in the world, Faraya.
1: These videos, I just started to make for fun, because I found that like I was doing something pretty unique. If you take the best locations of America and put it into one small area, then you have Lebanon.
2: Best sunsets you ever see in the world, overlooking the Mediterranean.
1: Because like God took the best pieces of the whole world and put it all together in Lebanon.
0: إذن تايلر هيدا الشاب الأمريكاني اللي عم بأكد بأنه هو إجا زار لبنان وكان يحبه من زمان كتير، كان بيحب يلعب فوتبول، هيدا اللعبة اللي كانت طموح بالنسبة لإله. صحيح أنه أمريكا عطته لتايلر أنه يحس حاله هو وكأنه الأفضل، ولكن لما إجا على لبنان بدأ عبر السوشيال ميديا ينزل هيدا الفيديوهات وكأنه هي للتسلية، ولكن من بعدها حب هيدا البلد، حب روحه، حب الإصرار يلي موجود عنده وطبيعته الحلوة. وشدد تايلر على أنه بلش يتعلم اللغة العربية وتحديداً اللهجة اللبنانية من وراء العالم يلي موجود على الطرقات، ولسيما أنه عنده رفقة هو من الضاحية الجنوبية. تعلم كلمات حبيبي بحبك وهالكلمات كلها، وأيضاً أبرز المأكولات اللبنانية تبولة فتوش واللحم النيّة.

0: في مهن كتير لما نكون منشغلها بكل شغف ومحبة وإيمان، لو قد ما كبرنا بالعمر بيضل شغفنا موجود ولكن بيكبر معنا ومنتعلق فيها وكأنه قطعة منا. حنتعرف على قصة جوزيف الحاج العام يلي عنده سيارة تاكسي. هيدي السيارة يلي إله بيشتغل عليها 60 سنة، 60 سنة من التعب ومن الصبحية من أحاديث العالم والجيران وكل راكب بيطلع معه، لدرجة أنه لحد اليوم بعده بيعمل هيدي الجولة بسيارته التاكسي وبياخد معه العالم والركاب إلى الأماكن يلي بدهن إياها.
1: في ناس كتير بيقولوا لي ما عندك من تشتغل، ليش بتروح تقعد ترتاح؟ ليش بتبيعش العربيني وترتاح؟
2: أنا اسمي جوزيف الحاج، مواليد 1941، عمري 85 سنة، وبعدني لليوم شوفير مع التاكسي. إلي 60 سنة شوفير تاكسي، ومجدد دفتري دفتر السواقة، مجدده 40 مرة. سيارة موديل 60 اشتريتها سنة 70، بحبها. أنا كل يوم الصبح بدي أقوم أفحص المي والزيت، أعمل لها ضربة ريش من الغبرة وبدور وبمشي على شغلي. لوين رايح؟ تفضل. إنتان في الحرب الأهلية بسنة 75 كنت أخذ هالناس من هون وروح وديهم على برج المراجني على السياح بيروت، كنت أبرمها كلها. كنا نوقف جمة شفرية على البرج، على فيحة البرج. زمن الليرة كان فيه بلكة، كنا نشتغل مع 10 ليرات بالنهار، 20 ليرة نجيب مصروف البيت ونحط البنزين وضل معنا من النهار 20 ليرة. هلا اذا بتشتغلي مليون ليره مليونين ليره كل يوم، جي من عشيه على البيت معك فين قرش. دائما بعمل فحوصات، حب الدواء ما باخذ، كثر خير الله انه عايش بدون زويد. في ناس كثير بيقولوا لي ما عندك من تشتغل، ليش بتروح تقعد ترتاح؟ ليش بتبيعش العربيني وترتاح؟ انا مني مرتاح وقت اللي بنشتغل،
1: ما بنشتغل بتعب. الإنسان بالبيت بده يضل يشتغل، الآخر ناس من حياته. الآخر شيء بده يضل يشتغل، ما فيش ضمان شيء، ما بنتحكم، ما بعيش.

0: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: Les Nuits Nostalgies présentent
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
2: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.
6: منتابع 5 على 5 دائما عبر هوا إذاعة جبل لبنان. صناعة الموأد بلبنان أو الكانون هي حرفة تراثية عم بتحافظ عليها تيتا رهيجة بقلب الشوف، يلي عم بتواصل دائما هيدي الصناعة بالطريقة التقليدية يلي ورثتها عن الأجداد لتخلي هيدا الإرث حي بالرغم من مرور كل السنوات.
7: بحب هالشغلة ونبسط فيها، بحب أعمل الكنون، من هيك بشتغل بداية بحس إنه برتاح على الشغل.

انا وانا صغير ستي كانت تشتغل منهم هذه الكوانين إلنا للبيت، يعني مش ما كانش في بهذيك الايام من يشتري وبيع، وبقت ببالي بحب هالشغله. بس لما صار عندي بيت وصرت بيع حالي للشغل صرت اشتغل منه. من قبل كانوا يعملوا موقع دي بقليه ولا ويطبخوا لاي هكذا، ما كانش في لغاض ولا كان في خصوصي بالصيف، مش كل ما قدر عنده حالي نزل بقول يروح يشعل بالموقع دي بره هاوضي يقبوا حالي. يعني شي منجيب التراب من الأرض منبلهم شي يومين ثلاثة، بعدين بخلطهم نص بنص مع شوية تبن وبعجنهم مثل عجين بعجين. منحب نعيد التراب نحن. أولاد بنتي أمرار بيحبوا يشتغلوا معي بس هني بجامعة.

0: خمسة على خمسة دايماً عم برفقكم كل نهار جمعة مع صوت الناس والصوت يلي دايماً عندهم قصص وخبريات مش كل العالم بتعرفها. من فترة عرضنا معكم ريبورتاج ضمن خمسة على خمسة من الشوف لشاب معه شهادات من أهم الجامعات بلبنان وأيضاً من الخارج بالهندسة، ولكن شغفه بأنه يكون عنده مزرعة لإله أسس هذه المزرعة وكمل حلمه وحلم عائلته. حالياً حنتابع سوا قصة مزرعة، مزرعة للبقر، ولكن المسؤولة عنها هن صبيتين من لبنان. سارة وكاترين كسروا الصورة النمطية ونجحوا بتحويل هيدا الشغف إلى مشروع بينتج أجبان وألبان محلية.
1: عمري 19 سنة، عم بدرس ميدسين فيترينير ودايرة هيدي المزرعة وهيدي كوكو الفيمس كاو.
2: أنا كاترين، عمري 18 سنة وبصنع الحليب اللي بيجي من المزرعة لأجبان وألبان.

0: 15 وقت اكتشفت حبي للحيوانات وحبيت طور هيدا الحب. جبت 20 عجلة كانوا كلهم صغار وأهلي تفاجأوا شوي أكيد بس دعموني. هي ريسكي شوي إنه بنت تكون عم تهتم بحيوانات هالقد كبار بس أنا معودة عليهم لأنه مربيتهم من هن وصغار.
1: يو بيبي يا سخيري.
0: ببلش نهارنا من الساعة 5 الصبح وقتها بنوعة وببلش وقت الحليب ببلشوا ينحلبوا بس مخلص دغري بناخد الحليب وبيروح على المعمل.
2: بقضي هون بالمعمل مينيموم بين 5 و6 ساعات بالنهار كرمال نصنع نعمل باكجينج وندب الاوردرز.
0: كان بدي اعمل شيء منهم يعني بزنس كرمال نضل انا وكاترين هون بلبنان وما نفل لبرا.
2: كنت حب الاكل وحب اشتغل بالاكل فكانت هالفرصه قدامي. اكيد اول ما بلشنا واجهنا انتقادات انه انا واختي انه بنتين عم نشتغل هيدا الشغل بس ما خلينا هيدا الشيء ياثر علينا.
0: حافظتهم وبعرفهم كلهم وفيني قلك أرقامهم بلا ما أطلع على وجهه. هيدي كتب انتقام.

0: ايديك على تفنسيس.
1: الوقت يلي بتاخده المزرعة من حياتها كتير، يعني اوقات مثلا بتضطر تطلع بالليل، بكون عندها مثلا بقرة مريضة او بقرة عم بتخلف، يعني ايه هيدا الموضوع مش هين على بنت.
2: ومثل ما الرجال كمان بيقدر يعمل كل شيء، كمان البنت تقدر تعمل كل شيء وبتقدر تنجح بكل شيء.

ذكر إعلام إسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ ضربات على لبنان خلال الساعات المقبلة. إذن بالخبر العاجل حالياً، إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ ضربات على لبنان خلال الساعات المقبلة. غارة من مسيرة تستهدف جادة نبيه بري في النبطية، تفجير إسرائيلي في بلدة برعشيت. براميل متفجرة فوق مرتفعات علي الطاهر. تفجير إسرائيلي عنيف في بلدة المنصورية.

إذن لبنان يستعد بحسب إعلام إسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي سوف ينفذ عمليات من الضربات تستهدف لبنان خلال الساعات المقبلة.

0: خمسة على خمسة الاقتصاد مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
1: بتطور إيجابي ورغم استمرار التصعيد الإسرائيلي جنوباً، شهدت حركة مطار رفيع الحرير الدولي ببيروت ارتفاع ملحوظ خلال شهر آب الفائت، لتسجل أرقام هي الأعلى بهالمرفأ من بداية العام 2026 إن على صعيد الركاب أو الرحلات الجوية، إلا أنه وبالرغم من حيوية هالحركة بقيت الأرقام متراجعة عن الأرقام يلي سجلها المطار بآب 2025. وبتعود الأسباب إلى الأوضاع والظروف يلي عم يشهدها لبنان ليس فقط منذ أشهر عدة، وإنما لتأثير مستمر من سنوات للأوضاع الأمنية والسياسية والمالية يلي عم تفرض تداعياتها على مختلف نواحي الحياة بلبنان. وتوزعت حركة المطار خلال شهر آب 2026 بين المسافرين والرحلات الجوية، إذ بلغ مجموع الركاب يلي استخدموا المطار خلال الشهر الثامن من العام الحالي 835,576 راكب مقابل 929,815 راكب بآب العام الماضي، أي بتراجع نسبة 10%. وسجل عدد الوافدين إلى لبنان 369,972 راكب بتراجع نحو 7%، كما تم تسجيل عدد المغادرين 465,586 راكب بتراجع 12.5%، كما تراجع عدد الركاب وتحديداً لترانزيت بنسبة 25% وبلغ 18 راكب. أما مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران التجارية الوطنية والأجنبية اللي تم استخدامها فبلغ بآب الماضي 6036 رحلة، يعني تراجع 9%، ومنها 3017 رحلة وصول إلى لبنان و 3019 رحلة إقلاع من لبنان. وكانت حركة المطار بدأت بالارتفاع منذ شهر تموز الماضي، إذ بلغ مجموع الركاب 722,043 راكب ليحقق بعد شهر آب ارتفاع إضافي، ووصل هالعدد إلى 835,576 راكب. ومع انتهاء شهر آب 2026 يصبح المجموع العام للركاب يلي استخدموا مطار رفيع الحرير الدولي ببيروت منذ مطلع العام 3,571,338 راكب مقابل 4,802,038 راكب بالفترة نفسها من العام 2025، يعني بتراجع نسبته 25.6%.

أبلغ سكان شمال إسرائيل بأن الجيش الإسرائيلي سوف يشن هجمات في جنوب لبنان في الساعات المقبلة، وأن دوي انفجارات سوف يسمع في المنطقة. استهدفت دراجة نارية غارة من مسيرة إسرائيلية بالقرب من نقابة المهندسين في النبطية. غارة من مسيرة إسرائيلية بالقرب من جادة بر المؤدية إلى بلدة النبطية الفوقة بجانب نائبة المهندسين، والمعلومات ترجح استهداف دراجة نارية. عملية تفجير إسرائيلية في بلدة المنصور قضاء صور. وأعلن مصدر عسكري إسرائيلي لصحيفة معاريف الإسرائيلية عن العثور على 15 جثة داخل الأنفاق بتلة علي الطاهر. وكتبت السفارة الأمريكية ببيروت عبر أكس: نرحب بإفراج إسرائيل عن الأسرى في الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل، ونعتبر ذلك خطوة إيجابية، ونحث الجانبين على مواصلة البناء والبناء على هذا الزخم قبيل الجولة المقبلة من المحادثات. الخزانة الأمريكية قطعنا شرايين مالية حيوية للنظام الإيراني في تركيا بفرض عقوبات على بنك معين وهو جولدن جلوبل. وزير الخزانة الأمريكية: جدونا في تنفيذ عملية المنبوذ الاقتصادي، ونأمل ألا نضطر لفرض عقوبات على مزيد من البنوك. وكانت الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف ثلاثة كيانات.

0: وقبل نهاية الحلقة بدنا نشير لأنه رئيس الجمهورية وقع اليوم على قانون العفو العام بعد ما أقره مجلس النواب. إذن صارت الساعة 7 وهيك بنكون نهينا معكم هيدي الحلقة من 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 معي ريكاردو شرهوب. موعدنا بيتجدد معكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبولت تعبولت إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبولت تعبولت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة. عم نشرب اكسترا
1: تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا.
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تفاح تل
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاح تل.
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: شو في؟
4: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ عحالك؟ تجاوز. فكر حالك قوي.
4: طلع بعيوني منيح وقل لي. أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
3: انطوق لبدع تسينك.
4: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: تعو سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

غير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: التفاح تال
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاح تال.
0: ترامب بيشرب تفاح تال لمعلوماتك.
2: ألو تريزي، هلا لقلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو
3: ب 12 أيلول 12

عم يسألوا علينا وليش حبينا عم يسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حب

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: خير شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: انطق ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق. مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

حكيت معي من غير ما تحكي معي، ويا عيون عند الناس ما خلت وعي. حكيت معي من غير ما تحكي معي، ويا عيون عند الناس ما خلت وعي. وردت وقالت

والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.